اب نو صباته سنه اب هجراوي مرمرا شامنا كفلي عامه تمرتي كلتش عن 20 4 كلتش عن 20 حموشن بلوت وصيت نزمز غابو تمهارو شلمات تنفيلات عديلوم نشلمات زبغو 10 حموشه دقنس يزركبوم 30 حموشن تمهارو مخانو مزحبره حلا فيها ماتي ابتن الزبا اتو ملس جبراي 100 100 ويت زمصت تمهاري تسامراوي تمبرهتو بفولي كمتشلمت غليصوم حلافي عبيات تمرتين وزوبة سنة أتو آدم بشير بوغنو مش اللام بلوز أتو مهارو أب مرقاق بقعات زلو تراق قليل كم زيقون بمتقاس تاريخي بزلو وطئي تفرز عري والدي ممهاران انتو مهارون سلزغون سلساو الزمدنا كحيل تلابيو أبتي أقات أمي أب مربر بوليسون وزوبة سنة حلافي أهد ترافيك أتو ردا مغوس أب دحنا ترافيك سرقازة كورا نيحاد ورحي سلطانا نزاقصو متو مهارو أمل كيتو أب زهبو حبريتا تمهارو بزاقصو مو سلطانا أب دحنا ترافيك لعلا بركتو كمز غبرو زلوات انو عملت قليتو ام حدارنو زوات السنية اتو سيوم قبري يوسوس بقدو وطيت تمهارو كابتي زلوك عبي منتي تراح برتسبك عزز اصخا خيرو اب نصبا فورتو سوا وهدت كنيت من السيات المهزن معك اب بهاليا ورشان بزبل تيما بمو هاد كفلي بهالن سبورتنج انفر هامات ان زواغاش باركاس تودب بهلاون تمرتاون كن من السيات تخايدوم ابتي كنا وددرات حبشو فلطت سنت ببو مسنادوتات كومون بدرجه من محدارات كوابيس تودب بهلاو مدبات كم زاربه حلافي هامات ابت نصبا اتا حسن محمد نور حبيرم جزاو حلافي جنفر هاماتي از واغاش باركا اتو ماريكو سكرماتين بوغانو اتي اب كل نو زباتات زكاي زلوك انا بقندو من اسيات بحلو من تاريخو من زور سلون اب مزون سن عن زلون بقعات زن صبار قولون بايتا بمفتار كل انتنا وستو تافي من اسيات نمر رقاقات زعلمة كم زخونة كاليتم جزاو هام حدار نو زبا فورتو سوا اتو عارقاي مبرات دما اتو من اسيات بو اكوب تمكرو نخلا وطع الدلز فتر مدرخ بخل انتنا ام بقعات من اسيات نمهناز الدرخ تراس لزلوه وهدت ابركوتون ناي كلهم اكلات كما اذا حتى تردهم امو داتا نعوتات شلمات تعديلهم بدك انستيو سرحتنياتاتن نبرتي 4 من محدارات كبابن استوكالا ابلات بورد هامادين وزوبا من دفرا اب كتما دك امحارة اب مسرح انسات نزركب بارك سماتات بمبزح اب تسرح نزركبو ابلات حيلتات مكلخاد انكروت جيران بشتون بات اب زتخايد مبزح اكايد السرح مكتال حولتات زماكل تاقاد علي حساب وحدش اب زهابو مقلتي اتسرح كاب جمر سلست عمت او تيرو كمزلو مسارات زوات اللي ندفد ما سفيحن زاد اللي مسلتياتاتن استمال اللون كوينو نخزازن بعتو بيسرح كمزلو عرديو عزاز زماكل بيرغار جنرال تخلق فلاي بوغانو ما عبر حربنياتات سند تاريخن موكسي ولدتاتن سلزخونه منقستي بعتو بحيزي سرحلو كمزلو بمقلات تمسا سالي حولتتات عبسان عفاس صورونان عدو خلان يسرح كمزلو فليتو ادنبر بورد هامادين وزبا من دفرا ويزرو قدي قرمايد ما علامان ايت مبزاح نطوم اب موحاسن هنسات هاجر توافيرم زلو عبالات حيلتات مكلخال لمتببع كم زخونة تغيسا هنسات بارك سماعتات دك امحارة مرأيان ايتي اب تاريخنان سماعتاتنان زلو اخبروت مخانو اغنزيبا اتمدب قجل بحلي اقر مخال بزاربطو مسنادو دامي اغمان بارو وكل ايرين حبيرو زسعب زين هاقرات وطايوم ابزينات وطاي اسرائيل لبنانوسن ابزمت صومن سالساي زوريا قطتا وزررب اب كتما واشنطن دي سي كم زكايدا نسب السلطان امريكا بمتقاس معكنا زينا اقاليحن ابتي نستبت حسم مع مقراص تخصي ناب زلاق سلام نمسكار زعلمن بدرجة امباسادرات الزكايدن ركب نمجو مراجزي وطهدران وكلتي كلتي انهاجرات كساتفو تسبيت كبر امباسادرات اسرائيل لبنانوسن بمونغونيت امريكا بعصر 14-23 ميازيا كلتا زوريتات زرب اب واشنطن كم زكايدو زكاريوم اذا حدش ركب كايد مدب تتحيزو زلو سرايت اسرائيل دحري 10 شهور ميازيا بدوبو كفال كتما بيروت ناي مجمريا دبداب دحري مكياديوم اسرائيل كاب مجمريا وحي مقابيتا بالعلى ليفانوس كتكايدو بتصنحت متقعتات لعلي 9 شهور 207 كمتخلو لعلي 8 شهور كم زوصلون 1.2 مليون كم تمازابلون زبزبات حبرون وتادرو تصابوتات اسرائيل تازوا ما كلام برا ابا حدغا شيميمو كم زلو زبزبات يتقصون
ኣብ ካልእ ዜና ባይቶ ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ወፃኢታት ዝውዕል 24 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ባጀት ኣፅዲቑ። ዕላማቲ ናይ 8 ዓመት ዘገልግል ባጀት ዘመናዊ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ንምውዳድን ሓደስቲ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ንምሽማትን ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ዝፀደቐ ባጀት ካብቲ ፕረዚደንት ደሴት ታይዋን ላይቺንቴ ዝጠለቦ መጠን ብ16 ቢልዮን ዶላር ዝተሓተ እዩ። ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ንባጀት ምክልኻላ ኣብ ዝመፅእ 8 ዓመታት ብ4 ቢልዮን ዶላር ከም እትዕብዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምሕባራ ዝዝከር እዩ። ፕረዚደንት ደሴት ታይዋን ላይቺንቴ ሰራዊቱ ክሳብ 2027 ኣንጻር ቻይና ዝቐንዐ ዝለዓለ ናይ ውግእ ድልውነት ንምርግጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ክገልፅ ጸኒሑ። እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰስ ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ደሴት ታይዋንን ዘሎ ወታደራዊ ምትፍናን እናዓበያ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቻይና ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ነቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካን ደሴት ታይዋን ናይ 700 ሚልዮን ዶላር ዘመናዊ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ክሸጠላ ንዘሕለፈ ውሳኔ ሓደገኛ ስጉምቲ ክትብል ምኹናና ይዝከር። ኣቐዲማን ደሴት ታይዋን ንምንጻል ከም ዝሰርሑ ኣብ ልዕሊ ዝጠቐሰቶም ሓያሎ ሰመዝ ደሴት ታይዋን እገዛ ዝጠቐስ ቻይና ኣገዳሲ ኮይኑ ምስ እትረኽቦ ነታ ኣካላ ዝኾነት ደሴት ብሓይሊ ክትፅምብራ ከም እትኽእል እያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ዘላ። ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘደዋዋ ከባቢታት ናይ ነዊሕ ርሕቀት ከቢድ ብረታት ከም እተዋድድ ኣፍሊጣ። ፕረዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ብ6 ጉንበት ኣብ ትካል መፍረ ኣፅዋር ሃገሩ ዑደት ብምግባር ነቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ዝዋፈሩ ናይ 155 ሚሜ ኣፅዋራት ብኣካል ከም እተዓዘቦም ማዕከናት ዜና ሰሜን ኮርያ ኣቃሊሐን። እቲ ሓድሽ ኣፅዋር ልዕሊ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዘሎ ዒላማ ናይ ምውቃዕ ብቕዓት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ፕረዚደንት ኪም ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘደዋብ ከባቢታት እውን ሓያሎ ሚሳይላትን መወንጨፊ ሮኬታትን ናይ ምውፋር መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ንዓብየን ዝኸይድ ዘሎ ጠልባት ሃገሩ ንምምላእ ድማ መጠን ምፍራይ ሚሳይላትን ተተኮስትን ኣብ 2026 ብዝለዓለ ክዓቢ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ትእዛዝ ምሃቡ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካ ብሓውሲ ደሴት ኮርያ ተካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ምትእትታው ወታደራዊ ዓማ ከተደንፍዕ ከመዘገደደ እያ ሰሜን ኮርያ ትሕብር። እቲ ተኽታኺ ምትእትታው ምስ ዘየቋርፅ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣብ 2006፣ 2009 ከምኡውን 2017 ዘካየድቶ ኒክለሳዊ ፈተናታት ክደግሞ ከም እትኽእል እያ ተጠንቀቕ ዘላ። ቀለላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናኸረረ ከም ዝመፀ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ዲኮኖ ሎሚ 8 ጉንበት ዝመኸኸ ኣኻውሕን ዒግታት ትክን ክተፍእ ከም ጀመረ ተቓሊሑ። እቲ ዝተፈአ ዝመኸኸ ኣኻውሕን ዒግታት ትክን 10 ኪሎ ሜትር ንሰማይ ከም ዝዓረገ ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብሰንኩ 3 በጻሕቲ ከም ዝሞቱ ሓቢሮም። ብዝተኻየደ ስርሒት 17 በጻሕቲ ብህይወት ከም ዝድሓኑ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣነጺሮም። እቲ እሳተ ጎመራዊ እምባ ካብ 17 መያዝያ ጀሚሩ ንበጻሕቲ ኩልኩል ኮይኑ እኳ እንተጸንሐ እዞም ሓደጋ ዝወረዶም ነቲ መምርሒ ጥሒሶም ዝኣተዉ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ዲኮኖ ካብ መወዳእታ ዝሓልፈ ወርሒ መጋቢት ጥራይ 200 ግዜ ከም ዝነተጎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ብውሕዱ 130 እሳተ ጎመራዊ ቦታታት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ኣሜሪካ ትማሊ 7 ጉንበት ምስ ዘባውያን መሻርክታ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዕላማታት ሃገሩ መጥቃዕታት ከም ዘካየደት መንግስቲ ኢራን ከሲሱ። ከም ኣካልቲ ፍጻሜ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ መጻቢ ሆርመዝ ኣብ ልዕሊ ናይ ነዳዲ መራኽቢ ሃገሩ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝገለጸ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ሓያለ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበሉ ፍሊጡ። ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ወቂሱሎም። ይኹን እምበር ኢራን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕቲ ድሕር ምፍጻማ መልሰ ግብሪ ከም ዘካየደ እዩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ክልቲኦም ወገናት ክሳራታት ከም ዘውረዱ ብብወገኖም ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ብዘተን ምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይእመት። ይኹን እምበር ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዛጊት ጸኒዑ ከም ዘሎ ዝጠቕሰ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተበገሰ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣሜሪካ ኣብ መጻባቢ ሆርሞዝ ተዓጊተን ንዘለዋ ንግዳውያን መራኸብ ኣሰኒኻ ንምሕላፍ ዝጀመረቶ ስርሒት ንግዜኡ ዶ ከም ዘበለቶ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ኢራን ግና ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ስርሒት ምቁራጹ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክስዕብ ዝኽእል ክሳራታት ንምግታእ ምዃኑ ሓቢራላ።
ኣብ ማሊ ኢድ ግዳማዊ ወገናት ዘለዎ ሽብራዊ ተርእዮታት እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሃገር ሓቢሮም። እዚ ዝተገልፀ ትማሊ 7 ጉንበት ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ብውሕዱ

نزنتو نزنتو با نزنتو لتاريخنا نقلسنا نصنعتنا نمسواتنتنا نباهلنا محبراوي هيوتنا نزنتو با لومي بزي لقمي هيوت أما نكرغرو ليتن معلت النيرنا نتأنسأم نتأورو امنتنا تأرزون من باري سعرو أمينا نسعرو مسواتنا زرقتنا يو حوي فنقلنا يو خوحي زتسكمنا يو أقوام دفعات مهدام زبلعنا يو قلتلي زوعلنا يو بنغطي نتأميت كنكابابولو معانتنا خلولو تنفاسنا فنتحلالو مسواتي مهدالو كي دربنا بقري قربتنا استقرفة توقيرو استقففة ذات صحي زباننا قلوع مسللنا بلحتي إشوخ سفروم نفسنا نزندينا تصويرنا تسمينا كي نخفنا نوسع مسواتي نسسع مسواتي لميدنا نوعل حديرنا نزنتو نزنتو بالومي زستة زستة دينيرون رويلو زبلع زبلع دينيرون عنقللو تماقلنا خنتحاقف انا ترعنا خنتحاقوس بحدنات كنتحاوس مسواتي خنورارس عب حد دقيق زي اكل ما قدي يقدونا بوج بوج كالإلان خبدي دستي ما يزعق قرو قوصل مسلي طقشو كي مقرو نمنبار كي تسوحكا نبرا زمهرو نايت مالي قد لبا زكرو نحريا مسوات النتنا قدمن دحرن إنا تسوحنا نسخابا نسخي إنا تبهالنا نمنيو نعرفو بقادي بهيوت كنا نزنتو نزنتو بالومي ببحادة خلنا كسنة تاريخنا وكوب علالنا دمر زنتاتنا نزنتو نتاز نبرت هيوت عوت بغال سيز وننت نمنبار زيت عدحت مسواتي زسمير صوعنا يندينا نمسواتي خيدك أسنا لعل زخون كنحلف ما انت زهزنا موقعتنا أننا تدقاقمي مسواتي زركبنا امبان تزي فرسنا حرام ديكونا نيرو صنعتنا ويا زمن مهد موت أمكينا حلوفنا برامس قباب بالأبجع كان بيغنا من أمين من كيد بقول نستاريخنا بجيكا قنشل بفتاري من اللمو هيوت زحري احنا قنيرنا نئر ترا قنشلا نهيوتنا تحريخنا نزن زنتو بالومي بتوم زحلفنا زلنا زرعنا زوحلنا بمسواتي زتربربنا نزنتو با نزنتو نتاريخنا عيننا سلم وتحاقفنا فغرن كينا دين وحي حفر قزر من إخا ودمن عد أبي كي تبهالنا تبعنا نزا مريض بعتبتت أساسي دو إلنا شنتنا أباي نسمر بلبي حذنا رأي دمنا زلكسي يحلفنا انت زهزبي زفلتنا يو فلتت ببولوتيكا ورست كنما خاخر مقبيت كنبوصحون عوت بزي وقل بزي علي عبهرت نبيرنا نورد نديب نيرنا سنشرو سنشرو حديرنا نمني مسوات عمد كي نتصمم تتصممنا انبدنقاتنا زاهيوتنا مكراتو محليفنا بجيكا حيبو نمسواتنتنا كي لخفنا نوسع مسوات نسسع مسوات لمتنا نوع الحدير نزن زنتلو بزاي كاب علاما مسمر كيزلل بعلتاو جيغا نكالال بلسانا قزم قزم اللال نسبعتات من قلمو نربعتي نسمرت ملوء عوات زعاتي تقراريم كاي حنطة تلمي ما انتي نرأينا
ህንጎይ ይብልቢ ዘይሐጉሰና እንተ ነይሩ ኩሉ ዘየሐጉሰና ድማ ኣብ መስዋእቲ ዘይብሉ ነዘንቱ ብልቢ ነዘንቱ እስከ ንዘክራ እዛ ጥዋይ ነፀላና ቀዝሒ ትሽከም ስለ ዛ ቁርበትና ምስ መዘና ዘይብሉ ዕርቁ ልባስና ከለና ብቐለም ትቕባእ እንድሕነትና ክንስዋ ብጥልቃይ ደመገነዝና እስከ ንዘክሮ ዝሽዳና ኽብሪ ብምልግጋብ ይጋልብ ከም ነብሪ ኣብ ድር እሾኽን እምባ ሓዋሪ ዘይዝሕጥ ጉዕዞ ለፋይ በራሪ ንኹሉ ገድልና ኣመሪሹ ነባሪ ጉዕዞና ብምጥን ክምራሕ ከነቑም ጸብደል ንስራሕ ቁኑዕ ሓሳብ ዘይገመድሕ ዘይንሽበር ሓደ ይቐልና ንስጉም ዘይነጥፍእ ኣልባብና ዘይነጥፍ ጾር ማእገርና ክሳብ ትበጽሕ መስዋዕት ንስፋ ዘይነበርና እኳ ዘራይ መብረ ሓያላን ክመፁና በብእብረ ምስ ሓጺነ መጺን ሓዊ ዝተፍአ ነጋሪ ዘይብሎም ዓመፅ ዝዓመረ እዙ እዩ ንዝብት ማለ ነዘንቱባ ሎሚ ንጥሜት ከይፀዋዕና በረኸት የንብረና ንመከራ ኸይዕለልና ምጽማም ይምህረና ኣብ ሕልሚ ይኹን ጋህዲ መስዋዕት እናሃረፍና ምእንቲ ዝሃገር ምጽናዕ ይኸይድ እናመረና ዘይጽወር ጾር መፀዋውር ሰሪሕና ዘይብላዕ ዘይህጥር ቈጽሊ ተቐሊምና ስስዐ ኺዒብና ናይ ውልቂ ኣሪምና ሓሊፍናዮ ጸንሕና እዛ ምንባር ቀሊስ ድሕሪ ሓጐስና ዶ ይኮነን ቀብርና ምስ ጥልቁዕ ኸብድና ሓመድ ዝኸደነና ፍጥረት ናይ መንኮን ነይሩ ኸምዝናትና ኣብ ሃልሃልታ ፍቕሪ ዝጠምረት ተምሳልና ኽልተ ፍጥረት ሰብ ዝመስል እቲ ሓደ ዝስዋእ እቲ ሓደ ዝቕጽል ተኪቡ ክንደ ሽሕ ዝቕጸልጽል ከይ ለኸፍና ንጐስዕ መስዋእቲ ንስስዕ መስዋእቲ ልወትና ንውዕል ሓደ ነዘንቱ ነዘንቱ ባ ሎሚ ንታሪኽና ንቓልስና ንጽንዓትና ንመስዋእትነትና ነዘንቱ ባ ተኾርሚና ኮ ኣይለመናን ንፍትሒ ኣይተንበርከኽናን ተሓቢልና ኮ ኣየስተለምናን ጾርና ይደረና ባርያኺ ናኢልናያ ንኤርትራ ጥዕምናዮ ድማ ዅሉ መከራ ልዕሊ ዕረ መሪሩ ልዕሊ ሓዊ መዲሩ ከይ ቀምሰለ ግን ተሪሩ ከይ በረድና ንመለኽ ንጓህሪ ከይ ተበተኽና ንስሕሉ ንወጥር ንሓድነትና ኸይብትኽ ብሓይሊ ዝፀዓሩ ኣብ ብርሃን ጸልማት ብመስዋእቲ ዝመሓሉ ቅድሚ ናጽነት ንናጽነት ዝኹሓሉ ንሳቶም እንዮ እቶም ዝቐበርናዮም ብዓረር ዝሓረሩ ነዘንቱባ ብልቢ ሎሚ እምበር ሽዑ ይዝክሮ ብነጸላ ደሙ ኽቐብር ምስ ሓመድ ክጽምብር ደው ኢለ ሰማእቲ ኽዝክር ምህላውና ኣሚንና ሎሚ ጽባሕ ተፋነውቲ ይረአየና ርሑቕ ንተግባራትና ዘነቓቕሕ ፍቕርና ዘነፋፍቕ ሚዛንና ዘይለዓል ረዚን ልዑል ሓድነትና ዘይብለል ክቡርሉን ድምር ኻልኦት ታሪኽ ዘይውክል ንዝመጽእ ዘበናት እዩ ዝነብር እሞ ኣለና ዲናቶም ዘሕለፍና መጺና ዲናቶም ዝጓሰና እቶም ዘለና ምስኣቶም እንዲና እሞ ነዘንቱ በብሓደ ዅልና እኩብ ድምር ዛንታታትና ዝመቀረ ዝነበረ ዕላላትና እምበር ትማሊ ሓንጎልን ልብን ካብ ዕላማ ኸይወፃ ሕቖን ብርክን ክንዲ ሓርማዝ ዘብዓላ ኣብ ክልተ ብልሑ ሴፍ ረጊፀን ዝዘለላ ሰሪሐን ምድርብራብ ዝተጠናነጉ መከራ ሎሚ ድማ ብሉፃት ዝተበርበሩ ታሪኽ ጤርና ኸለና ተማናጢሎም ዝማቐሉና ኣለዉ ንዕድሜና እርጋን ሃለዋት ምጥፋእ እግሪ እግርና ሕማምን ሞትን ኣንደበት ዘዘንጉዕና ኩሉ ዝባና ጾር ታሪኽ በሪ ገጽና ፈንፋልን ጽንዓ

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. عقد سيمينار تنويري في هايكوتا بأهمية السجل العقاري. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة ينظم معرضا للكتاب في حمل مالو. تقديم جائزة تنفيذة للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة في تسنين. تصعيد محدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقاءه بلولا دا سيلفا في البيت الأبيض بالجيد جدا. وزير الخارجية الصيني يشير أن العلاقات مع أمريكا مستقرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في إقليم القشبركة سيمينارا في 5 مايو لممثلي الشعب والمؤسسات الحكومية في مديرية هايكوتا حول أهمية التسجيل العقاري وحماية البيئة. وأوضح مسؤول فرع السجل العقاري سيد سمر سئله أن التسجيل العقاري يضم تسجيل المباني والأراضي الزراعية والمراعي ومواقع التعدين والمواقع الأسرية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة. وقال إن القانون رقم 95 لعام 1995 إلزامي ويجري بذل جهود جادة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية تسجيل العقارات. وأوضح بأن التسجيل العقاري الذي يتبع الإجراءات الصحيحة والقانونية يضمن ملكية العقار غير المنقول المشيد على الأرض، مشيرا إلى أن السجل العقاري يلعب دورا هاما في ضمان حقوق وواجبات الملاك وإدارة الموارد الطبيعية وتخطيط وتنفيذ برامج

وسياسات التنمية، وحث جميع الهيئات الحكومية على العمل من أجل تنفيذه، لأنه يساعد أيضا في حل النزاعات القائمة على الاستخدام وقضايا الملكية. وأوضح مسؤول فرع البيئة السيد هابتون جبرز جابهير أنه من الضروري رفع مستوى الوعي العام بشأن التخلص من النفايات والنفايات الجافة والسائلة الملوثة للبيئة والمسببة أضرارا جسيمة لصحة الإنسان والحيوان، وذكر بأن استخدام البلاستيك لم يتم القضاء عليه تماما. كما ذكر المشاركون بأنهم لم يسجلوا ممتلكاتهم الثابتة أو أراضيهم الزراعية بسبب معرفتهم المحدودة بفوائد وأهمية التسجيل العقاري، إضافة إلى التأثير السلبي على البيئة بسبب نقص الوعي. ودعا مدير مديرية هيكوة السيد الشيخ الدين صالح إلى الدفع بمثل هذه السمينارات التنويرية لدورها في توضيح الأنشطة العلمية والقانونية التي يتعين تنفيذها في مجال السلامة البيئية والتسجيل العقاري. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة أول معرض للكتاب في حمل مالو يومي 6 و7 مايو الجاري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الاهتمام بالمرفعة والإبداع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد بالمديرية الشاب جمال والديد أن المعرض شهد مشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين والمواطنين، مشيرا إلى أن الحملات التوعوية التي سبقت إقامة الفعاليات أسهمت في تحقيق تفاعل إيجابي مع البرنامج. وأضاف أن تنظيم أسبوع للكتاب والتعريف بالمؤلفات وبيعها يعد من الوسائل المهمة لترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع الكتاب أو الكتاب والمبدعين، مؤكدا العمل على جعل هذه المبادرة نشاطا سنويا متواصلا. شمل المعرض كتبا متنوعة في مجالات التاريخ والعلوم الأكاديمية والفلسفة والرواية، إلى جانب عناوين ثقافية وفكرية أخرى، بما أتاح للزوار فرصة للاطلاع على إنتاجات معرفية متعددة. من جهتهم، عبر عدد من المعلمين عن ارتياحهم لتنظيم هذه الفعاليات في منطقتهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز عادة القراءة لدى الأجيال الناشئة. يأتي هذا المعرض ضمن فعاليات أسبوع الكتاب 6 وأسبوع الإبداع والابتكار 3 المقام بإقليم عنسبة تحت شعار المعرفة أساس الإبداع والتنمية، والذي يستمر من 30 أبريل حتى 10 مايو في مختلف المديريات بالإقليم. اختتمت إدارة المدرسة الثانوية التابعة للقيادة الوسطى في عالا أنشطتها التعليمية للعام الدراسي 2025/26، وذلك في 5 مايو الجاري وسط مشاركة رسمية من قيادات عسكرية ومدنية. وخلال الحفل الذي حضره قائد القيادة الوسطى العميد تخلك فلاي وحاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاتيون، أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون جبر مسكل أن عدد الطلاب الذين تابعوا دراساتهم بانتظام لمدة 7 أشهر بلغ 521 طالبا بنسبة نجاح وصلت إلى 85.2%، إضافة إلى مشاركة 36 طالبا من الصف 12 في امتحانات الشهادة الوطنية. وأشار التقرير المقدم إلى أن عدد التلاميذ الذين تلقوا تعليمهم في مختلف الوحدات خلال العام الدراسي الجاري بلغ 1338 تلميذا في المرحلة الابتدائية و1315 طالبا للمدارس الداخلية التابعة للوحدات العسكرية للمرحلة الإعدادية، فيما يستعد 516 طالبا للتقدم لامتحانات الصف 8 الوطنية.

كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية إن ضربات دقيقة لمنشأة عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. من جهته، ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شهبار. وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وفي التفاصيل، ذكر ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران، مبينا أنها لم تتعرض لأي أضرار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كان جيدا جدا. جاء ذلك في منشور قصير نشره ترامب على منصته تروث سوشيال عقب انتهاء المحادثات التي استمرت في المكتب البيضاوي. ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاجتماع سار على نحو جيد جدا، ومن المقرر أن يجتمع ممثلون لمناقشة بعض العناصر الرئيسية، مبينا أنه سيتم تحديد مواعيد اجتماعات إضافية خلال الأشهر المقبلة حسب الحاجة. وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى المكتب البيضاوي. ووفقا لجدول البيت الأبيض، أعقب المحادثات غداء عمل مغلق أمام الصحافة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم العديد من التقلبات والاضطرابات، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشاد وانغ يي بالرئيسين شي جين بينغ وترامب لمساهماتهما في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف داينز. من جانبه، اتفق داينز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب مع هذا الرأي، قائلا إن على البلدين السعي نحو الاستقرار. كما أشاد السيناتور الأمريكي بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية. في النبأ الأخير، اتفق زعيما تايلاند وكمبوديا على اتخاذ التدابير لبناء الثقة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار الهش وإرساء السلام، وذلك عقب محادثات نادرة بشأن القتال الدامي الذي دار لعام في العام الماضي بين البلدين الجارين. ولا تزال القوات منتشرة على جانبي الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، والتي يبلغ طولها 817 كيلومترا، وذلك بعد معارك جرت في شهري يوليو وديسمبر، حيث تصاعدت المناوشات بسرعة إلى غارات جوية وتبادل كثيف لإطلاق النار بالمدفعية والصواريخ. وقد رتبت الفلبين التي تستضيف اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان في جزيرة السيبيو هذه المحادثات بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ونظيره التايلاندي أنتونين شافيكول بعد أشهر من انقطاع التواصل. وأسفرت جولتا القتال اللتان اتهم كل بلد الآخر ببدئهما عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف آخرين. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. منح جوائز تقديرية للمتميزين في برنامج الزراعة المسقرة. كلية ما ينفح للهندسة والتكنولوجيا تحيي يوم الهندسة.
عضوات فرع الاتحاد الوطني للمرأة يزورن حديقة الشهداء. في الأنباء، عيد محدود بمضيق هرمز وترامب يؤكد استمرار الهدنة. ترامب يصف لقائه بلولا دا زيلفا في الفيض الأبيض بالجيد جداً. ووزير الخارجية الصيني يشير أن العلاقات مع أمريكا مستقرة.

0: ولادي
1: دحان تري قزيت ري حبيبي امو منبر كبرت لوحه اني اتخون شي زمزري تفلت يا
2: انت سيرا قد حق زرناندو
1: ماما ليش تجزي حبيبي برتا يسدراميت مو قناي ترفناني صباح نقول كان كل عراقي نسيت قال مالو
2: حري زوتي حري زوتي حق زرناندو
1: انا جو خطا ما تبعش انا حبست سمعني
3: سلام
4: ميتي
3: دوي الخامت كان هنقول ترى كامت يكالو حامي ما هو هي مت يكالو له نخنا غير ما باس عربي بلاي اي واحد كيلو لك على له
4: بيتي مجمرات اول عكس لازم نصغي كبرت انا لي بزو هنا غير دي غير بنصرنا انا غير كدري زلو كنتاي نسخي أبز فاميلي أبز سدرابيت بس متاخي هانسي
3: انا حامي مامو بتقلي لي لو زار رايت مني لو واحد صار معك مني كرت اكل انا هانس غاد حسبني كم صغات ولا ما سويتهم
1: يا ريت اي فلت مامي يا ما
5: لو انا بحكي قريتها بقدامي تترد انا ما نعوعوي لي انت معناته
6: لا تكون هذا
5: كل
6: جزء
5: بحسب
6: زي بلني مقرضة تحذلي. لا دهان، وبغداي قرب حرق سأز بركي أنا خسكر دهان قرب زعل أنت بلتي لأنك نقدر عليك هيدا. برتا قلعكو نجيرات النيران ده. أنا جيل مسحاتكو. لأن تقرأيت أسبلا الإعلام بلي أسلز بلني أنا أمينه. مصاري
5: أنا كوي
1: خارج. ما حفظ خدنا قر زي تسكفر ونحى خدنا قر كاسك.
6: كاب كله تالبريتو مسرعيني أنا أمينه.
5: وا.
6: حد مين يوزع أكل كم كله سبيهم؟
5: حقا
6: تبارك معيكو بتعمي يغساقيرني نابرا سدتك أتفلت يخي ليتي مسمع عالتن سريحة قررنا تهرمك كرتت النابر كان مال بات عبعدنا قلنا قرن تكبرنا يحايشي لنا ندخول النقر تصاويرنا عبعدنا قزاقن قزيلنا حسيبنا قيرنا قلنا مجرشانا يبحقي معي بديلنا حسيني زي ازاورة قطرة عيام وبعداني زغيرنا قداما يحربون زخط كلها
1: قوم
6: سنه دي وانا حجي حدنا قرت قبل النقط كلكم وانا عطت تجيزي وانا خدنا
1: نحن نعوخ نحط موت جنب زي طبق خويهم كمل سلك عينه تزيكوين قلنا مستدرابي تلا زازيبنا حدنا قرت من قبرك عينه انا ايش تعال هذا لنا ندول لك ولا
6: اذا قول له خرتيتي علمي يسوي اذا اكبوا جنب قرب قرب نحي بقى حساب لي اجي بجاهدكم بك حدنا قرت
1: قلنا بجاهم زبط انا قرا يكون
6: نحكي كان حنسكنين الرأي وين؟
1: مو زين تلسح
6: بصراحة نعم سبع لنا قبلت حالنا
1: تعيز ولا ودي بدأ تسكن بعيز
3: أنا بدل علني
4: بيتي كزارة بك المستوى قسكو سلاز غلب كل نمر إذا خطب لي تصنع حكي كله أغدي ما فريتي أغدي ما مسفلت وخال تقرر من مفلات إيز بلا كزنو وركو غزاي يقولنا ما نقدر أخي بس زهرة بكزنو ورد قبل علي غزنا برنت أمامتا زيت وعين من بارس الأستر داغو صبوا إذا سمعنا لنا هو خبو سلاسة بلا قولي تكون الأمر كمسكن

0: سمعنا مع رغمرينا كان عاير ما مش ولا نغدرين تاري يعني انت يزعج ملزدي هو فالت الحزارة كان يرى الغناء ويتسل لغي سمعني متاع من دينا لنا عاقد لنا كارتن اللعن
1: كل اللعن انتاي تاخذت بلدنا
0: بس غمبر تاخذ قبل لنا
1: وعتابي جخاندو حتو بلع الحتو ندار درارك كايزة جانقني هانا نعخكو
0: سمعتي
1: سبيتي تخيل الليدي
0: ايه عسير يوم فاتي قلت عليك وليد كل
1: سبيك هلغا نسخان عاي ابوتي زي عم خيون زي تفلت امو اللي تريخا كين يزول حد يبلنا هاي تزال بنا
0: امانا خمزنا عاكن كم تقعيني خمز رأخن اندار دا نقول كنت سمعنا دو كنت قيرك خاب تساقيني لبريتي او هبني انا كزايك خدلكي
1: لبريتو هيتو لندي بزق زاز توكادو لخوز مسلكا دحر بزعباز قدايس خيت زاربني لك اخ دي دي نعو خفل زغ العاء انت زهلو انها
0: عقمو وحيدك مش فقدو ايروبان فقدو عد عرب انت عدي عند هذا الكسر عقمو وحيدك دايما ديك تساقي مثل الزلخ مبرنا اخي عقمي وحدك عري انت غيرك تساقي
1: سكت هوايكا تغير كان ام تايو الكا اخا صوبك يتزارب انك

0: ولل ودي بكم فجركم قال يدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهف للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يختم بلسك يختم شفتيت انتم انا مسليك وما تعرفوا
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلك قل انبر يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات
5: دندن دار فيه يا بي درف كبللك سمكان دا توعكو سمايك ارقك
6: بل نعمتا كيقدل خيشر من بمحاقوس يتنحنا قطع نقطع الرأيينا
7: ألا لازل لو ما قد قبر الكه

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمتو سرايق الأمتو
3: هجب وطعميتو تقوم حقاقيتو

0: اللي متتصل على. الو، مرحبا يا اخي، ما فهمت ولا ليك؟ انا جنان عابي، ما دراش غير هاني بسالفني دايا. انا بس اللي تقول يلوون عليك، هلا بس دمني عليك. انا اللي تقول يلوون يا اخي، مو دينا يا فلان، موتى فلان، هذا فلان، كنا قبل نلوى تعبونا خلاص،
1: كلهم خلاص تعبونا، زي هم اللي كلهم
0: امبل ما ندى ما قل يبلو وفات على دي بعدنا دي بكا حسبتنا يلا نصاف يلا كنا البنا
1: هي بيت ابو لهم بلاك لك قول لهم رايك غرتهم ودوك على بيل بقول لهم نفرتك روح الاقدر
0: بقي لا تملك ما دامي هي بعدكم اذا يا اخي خلاص تعبكم تعبكم نفرت بدي بكم عاد خلاص امبل قروشنا كنا هبا عندي يكون اقل السلام لا تسل دي بكره وكل كل
1: لا زي ما تتخرج من السلكة كل الأدام رأيك دي بلاك ليست من دقاتيك هو كتتخرج منه بس بالأخراج يا لبوني
0: نوسي قصة قضاء من التربان بس أنا قبني بلا ميداب حالة رأيها اللي يقبلك لك أمت كلمت ومن العلا وديت بعبيها ياني خلاص تعبنا أدام قل منقت نبر وقل منقت شاكة
1: أنا بدي رسل كوكا أنت لا تنسم عياء بيكا نوس أول من أول رأيك لديتها تتبل قد تدفع على باني حقو كم سنه قبل لكن لقدام رقصنا روحوا نوصل لك باق ما قدام لا تعب الله
0: هذا لا تبص تعبكم تعبكم هذا تعبكم لك اللي ها هذه ما تليفون ظبط عليه اللي هي دي قروش حزيت ما قروش لهيب
1: يا يا يا بس مكين قام قبل يتكبطوني لكن العيال فتن ما له لهيب قروش الهيب والثاثي اللي قبهين
0: يا رغم لا تبص من التجاعات هذا ملام صنع
1: لا تو خلاص خلاص دبو دبو دبو دبو دبو بس سنوا ديك اهو للي سأل منك قبل من قبل قبت اقول له ولا تسأل منك أن قبهنا بعيال كاب تقبل له
0: أنا رجالي ما أرد أبدا لما قلت يوم لو قلت كان بديها بس دارت يا ليت يوم ما تكبات ما في
1: سنو ديك هو
0: ها شنو من نوس مالي
2: ريكا حدار اللي مجتمعنا ريكا مجتمع سقوفكم تو وحدار سنيتكم بو من ناس هوالف أمور تو بس
3: هتادي تاتا شك ببكاتا لكن اتمتيلك هاقلنا امر دي
2: والله لقبيلنا دي ما قل حد كم سدي وقل حد قابو كم تو امور من ماتو انا مدتيت حتى صفور دي انا سائرة فنتي صادفة وسنع عجبتشني
3: فنتي مي طلع
2: لقبيل ريكا اتفرح لك بقى وكره له صور يقول لا بعلا شفريت اي حد يقولي وورك وكلته مسي ولا اكلت ايه كان من ابو كل ما صار التبهيمات لما طا سبح الاوجدا اجي الارا كما الى ورده ومن اماله وانحر لك هدمه لشغل بس تكافولوا منه ولا بعلا شفر تعبي لي لو ملات ونوس ما شاء الله وتبارك الله وصلاه على النبي حقولا مناسبه من نوايت علقه الأخيار شافت أيه البوس ترف وقلت شفر
3: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله إلا بس أنا نوصب لك سن نأمره أمره بس قد التنسية كأبين دي يكون مدت حتى هنا قال قلاينا وروت رحمة ملي وتقسنا كم مقلت بس بعد ما شاء الله وتبارك الله بأكلو لمطا وبعجاهي لمطا وأبماهي لمطا قبو ما شاء الله وتبارك الله هنا بس مر تعجبنا تعجبنا الا طبيعة السنيتة
2: ايوه حال لها موت لها اما تقلبها بس صادف فك على بعض لا سمعات لا ردي ونوس اللي قال لها درس يقول لها قبي تسال لفقر مال
3: ايوه
2: ولا حال نواي
3: ايوه
2: لهي لبيت ابي تتكافل لقصورة قبي
3: ايوه جل جلالك مولاي جل جلال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وحال نوس يعني مدون اتكره لي تندق بادم اتفرح ما شاء الله وتبارك الله حط صدو ومثل بطل
2: عبي عبي فرح هي برنامج قبي يكون برنامج سبت قبي وهروك على الفكوت اللي سده ولا ما اكل ابو مصو يقول لي يخرب انت بحلا بحيا اي مصو بي للدكا
3: اي للدكا الا سوالف ريكا سوالف بلاك اللي يكون مر راني يفعي سبتو بس يعني اقل لا تلالبو حرر ريكا من قبي قبيلنا يعني بلد فناتا اقبوي حد سده ومثل بدر سوالف هيب ونسي إلا هي يعني علاماتنا ولا بن الليلة سبتها زياد قلت ترد وقلت التلالة وجب
2: عبي عبي عبي الناس إلا لا دقوم كف انت تبقى كان ديكون
3: عبي
2: قبيلنا من بديرو لقبيلنا إريتريا ريكا من بديرو سادياي وسانداي وراداي ومتك رايحتكم تو أمورتو واللي يا من اللي تهين منا متى معاد لعبد لفنتين؟
3: عبئ الله عبئ الله فنتيتنا تاتا هنا فنتيتنا تاتا ما لي أزيلها ما تبل هبل

0: بيلو اللي كحساي قال قلاينا وملهينا لموتا اللي والدو اتيوم عصر حمسنا اللي شهر اللي لهدهلا وحنا هي ود قال قلاينا وود مسنينا يتيمنا صبتو لجنا لتكاليف لهداي كل لو يعني صورنا واديا مهلينا وتكافلناه
1: سنه سنه
0: سنه اذا انت ما قلت سدينا تو مسلك ادم هو مسلا شغلك التجمعات نايل قروش انت قلت سدينا تو دالي
1: سنه سنه انا كم المسؤول على
0: ابي
1: وقريت هاي جامع ليفا ولسه اقلق معناته
0: ايوه
1: حروت كحسايا برمج وده متك وده ولادنا تطور طاحوا كعبه ولادنا
0: ولادنا ولادنا ولادنا خلاص كما الله حق وقبت هذا سنتي بقى ادموي سنتي بما شاء الله وتبارك الله رب لو وفقنا ولسدينا نتباطب نتباطب
1: يقول سيد يتحد
0: ابي
1: يقول سيد يتحد من بدير طمطم احنا طاحوا
0: بارك الله فيك ببساطه ان شاء الله سنلحل في الهدايه.

0: أخوالي إلا شريفة دي بسودان حتى حمت بينه هذا نجيسة
1: سوفرت على ما تقبل
2: مصدقي ما لها ما تقبله لكن حتى كأنه سوالف لاتو بس أتلفينا
0: سلمى كنيتي بالي حلبي انت حرام المدولين ايش دبل التمر
2: من يوم بالله لك اللي سوالف لك اتعبينا وجرسينا
0: كم يجرسوكم سلمى ولد
2: فلان موته سالف نتو فلان اتهدى سالف نتو ديت اللي تكون تدفع عند البلو اساوا ولد امار اولا نفسك روح الاقدر ياهو
0: سلمى حلبي ايتن اشي قدام حق ابا حتو البنات البنات بعدت حقابكم قبت قلات ولا تبطر والهامة هي البنات لحتى حقابكم قبت قلات ولا تبطر قدام حقابة حتو إلا يترسع بس قبل لهم أبسط الماء أقل سالف سوصقلي مقيس قلت أمري
1: أيوة
0: قز إلا شريفة يوم بسالفنا نيقصة وندافع بس إلا نيدي
1: بس
0: أيوة لا نيدي أوالد حتى ولا تقمع تبرق بقى
2: حتى كان لاتي يوم دسا محنيتا يقيس بس اللي تقوي ألبو
0: كيف إيه لك سالمة ولدتك من هنا يتترفي سالف هي لقاتك كل عبيو أزاي لسالفك أنا نو شغل حالي
2: يا حوات بين دي كون دي حالتو أنا لقيت اللي سالف البولو قرص بس أزمت من عالكو
0: إيه فالك حلبي قرمتنا حشمتنا وحضارتنا اللي سالفنات
1: أيوة
2: يا قدام رأيكي كم إلا كواجه رأيكي نفرتك روحوك اللي أقدر بقوله بالله عشب رأيكي بس اللي أمان ده
0: أمان يكون وأمان يكون ها حنا كواجه حنا إيريترين فلاحد نفتت واحد نحشم بس واحد نسد حنا
1: أزلها الوسادنا يا عشم الدقدمكم منو بالله كل بس كانت إينا قمت
0: هاي مسلنا في بس
1: داري أنا
0: مرحبا كانت زمان
3: أها مالي تلفون ما زال مالي من سنة تفكر إن شاء الله هلو مرحبا ها عزوت ما تبلي مالي هاي مالي لما ترب بالرحمو أنا هلت قوي ربون ميت اللي يا أخي يلا مع الخير تحنوا عليه بس لا يرحمه
4: ريش ميت مالي مو بيلو كنون ولا كان إن شاء الله خير
3: يا أخو اللهم أم فرابي من يبلك عليكم فلان موتى فلان هدى هلا فلان كنا قنر بلو هذا لو دو بيته قروشنا يرقاز نزال بنت أنا أتعبونا يا أخي
4: يا أخي لا دام مقبل لان دي ما يلتطور لي يا أخي التم موتى ودي هدا بس يحن قروش لهيبو حكوت لقدام لريكا سيفينغ لي الامر ياكو سيفينغ لي دغلس لك هر انا ريكا الحاجات اللي كل روسيا يدوني يفتيب لك ليكو قدام هذا من قبل برامج ثبت الهدايو كل تكلفات وسق له فكره هلا قلو وقدام لا تبع لبوني مو تاوا دو دو مو تام قبل تكم سليها ميت عليك لقل سلوف قل سالف دي برود سلوف لتي ياكل له
3: ولا امانكات هاشم سن لك امانكات امانكات انا مالك قدام الله بس قال لي شاوكم دي قبل ويعني قال لي بويه ها من قدامك يترف ببا اللي سالف هيب عليكم اصل هيك تعبكم تحللكم
4: يا قفيت تتعب يا اخي لازم تتعب كم اللي قلت تدفع قل السلكه قر الا لكن يا ريشاي نو سالف نو سلف نو محبر دي بين كم تكرمت بس لسني
3: والله يا هاشم اللي شعرك انا تعبت ايه هلا قلت قمي قادر كله حتى نو لكن مش لنا
4: نو سالف
3: نو سالف
4: بس
3: ماما
5: سمعنا راه مرحبا والله احنا اللي بي حضار يا اخي بس تعبنا يا اخي كان دي بقى عد فلان عد عمتكم عد حالكم كنا جرى اقلو وكنا صديت لحظه له ولا عد بعامة كنا اتفاقروا اقلو اتلي بلي يا اخي سالفي تبكر بدقة بعدين يا اخي تنفاس انا تنفاس
6: ابي حضار نقرم وين سنلبل انت عمله لك لدورتك دي مشكلة حتى دي بلا تأتينا لك
5: امشي يا تعبان دي يا اخي انا قاعدة مزت مشكلة من دقتيكو

0: انت الحلال كهجلي امر وقر الله ما ربي الحجزني ديبك
1: انا نوس قروش لقلبال حط كل افقور عالكو اتاحد من تجمع ريكا وهدي كوبا
0: يا وهدي تكبا انت قلت هدي حري انا قص لك ارها قدام حق وقل قدام قال وهذاك وديكو وهبكو وكنا فعل كل لبل كم سلي هبا وكم سلي ودات يا طرة
1: تمبل تمبل تلفون ما اعطينا لنا
0: وسعد تلفون
1: مرحبا داود سن ميوي لديل قلالة بلنا على الكاتا سني سني فهم كوكا ليطاني لبس حيث لنايب من ندك كان سالح من النساء ديبوت لكاري عالك وقال له دا عد مدين من النساء كهبية مع السلامة داود شكرا رايحك أنا ما شاء الله بارك الله فيك
0: يا ريب بلا لا تهديك ما يتسمع بلا لا تهديك ما انت بس ما لمودة مسلكة شكي وديب دكان دكان بس قل الله سالفيت وقل عد فلانة بصحية قل لك ربس
1: انا ملك مسالك دي بفوي اجل قطني ابسالفي اجيس وابسالفهم مسوني نبير هي هياب ونسات
0: عليك الله من كل اسلوب نبير التي تندت صبعتك كاجل الدقاق مقليه ليك حنا هيني ابل هباتنا شكي وانست وانبلع ونلبس وقل نفسنا النبر ومن مجتمع هيني من كول على مجتمع اقليه فتو اقليه احترم يا فارع
1: يا امريكا اي لهيب اي لهيوبه وايفته ايفتوه ساكت الحكه اي تقعششك اللي شاي هني انا قل ادفع كات انت بس اتبادي واتكب تكلدنك لكن بنو بلع بنكم سالميت قلت امر بك بس
0: تعال انت يا ري محبر من اكبل بلع ومثل محبر لجمه ندموتك مسلم لتكبر قليل لهم سلاك بين ليطات يا فارا
2: عيال منهم على التليفون ده بقى كان شال عارف كمامي
3: باو والله ما لعبت فيه هيبه كله كله زي ما قلت لك انا عيركو عمر وضح لي خلاص تليفون برف شنال وانا كله كله راح ايه ليكو
2: يا هي انت تكبطت بس ناس عارف برمي قبل كبتي تبلو جناح انت كم يتكبط كه عمر يا زدي بيلا اتصل لي يا امران لي كون من دقام دي ما قرد عيني اتكرر
3: قصي بدا ما دبي يوم امشي شوف منهم كاميرا يا
2: يا يا دبات ريكا قل الموده اللي تبلو
3: باو مالي لا بس لا تبص بس نتيكو خلاص انا بقى مالي بس شو رقم متي كان شكل عارف
2: سنه وديك سنة
3: ها
2: ها
3: هي وانا زهره اتصل ليت
2: زهره قلت انت بك بتر ايه كبتر ايوه
3: من حظ اللي تقدر الو مرحبا زهره ها بتر ليك من مدون لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي كذا عمر كذا بدي على بلدته خلاص خلاص كويس مرحبا مرحبا لا اله الا الله خلاص خلاص مرحبا مرحبا مرحبا
2: هم يتابع عيال الحمرا فوق النقص قد قيره دحنبل
3: لا حول ولا قوه يا اخي هذا كم يوم اتصل لي بعرفه قيس ولا صح له بلامي على ابي على توفى الولد
2: لا حول ولا قوه الا بالله لازم انا ابي على الكور قبكم على الزبل الامر يا جرن الامر يا جرن يا
3: سلمى سلمى كيم بيلم كذا كيم بيلسكي كيم بيلتقامس كذا كيم بيلم وكان كيم بيلم سبحان الله أبوي على حق أبونا توفى كم سال أبونا عابين
2: أمر
3: كل دوسه وكل الورات دي بيتها التعامل هذا هذا ما نقدر فتح دي بيله قدم هتوع مرة سالف هبان دي تقبي مش ليه ترى
2: أنت بس دي نفر يتحجز تكاليفنا نواصل دفعه سمعنا ليك وحرقت شفرون دقيسنا مثل زهرة زهرة ما قدم حالاتي يكون درسنا ليك نوصل نقفل بس
3: إلا نحسة لكن زين قروش اللي بقي مني ده
2: تحتنا قروش مشكلتها

0: سالفي إذا فعل لهم سبت عالكو كل كل اللي هيبولين بس قدم كمية وشيك السوق وهاشم يجربكم من قبل
1: تحن تحن زو قطع لابناء بعيال يبقوا بيك ميل اتصل يقولوا جرب أول
0: أنا تحيش تبي
1: أيوة بس بيك ميل دي واتصل
0: جربوا الو مرحبا يا كميل ابوي يحيى ابوي كم سنه ابوي عابيني هتتوفى الله يرحمه اذا قلت فراش قروش حزل لك قياس عسل الف قبي تسلفني ما تبي مني سرادة تريد على بكا نحن ولا بحاجات ما ان شاء الله ايه ابرحيك فوق قيس قال جمال جمال بس حكوا لك أنا أدرى خلطة أنه سنسي إيكو قد يبكى تصلكو
1: ألي بيبي لي كامش؟
0: ألي بيبي ليني تلي لي كوكو نسو ألي بيبي ليني ونوصل هي قاوت أكي
1: ها
0: أبرحي قايش البنى قايسام للتالي
1: قايسام للتالي بيت أتبه
0: حانتو أباينا وفتاينا أمرا مالينا كده وبي حذار نجرب
1: سنو ديك
0: ألو مرحبا بي حذار أبويا على توفى وزي أقله درس قله قروش حزة على الكسلفت أبي لاتو خلاص دحن بعد من دكان لا تناقع وهي ليكو
1: هم اللي بيحضر يحضر هيني
0: درس بسلو في جبي من دكان نرفع عليه وأنا سوفر ليكو البنار
1: يا بنت عمر نحج لما نيجي تقبل زبيا خلاص دي بهاشم ودي بشيكو سوق دي بوم اتصلتهم لحيسو
0: باي هاشم وشيكو سوق كيم بيلم هاشم نوسو ما تانكا بتريح لحيس البنار أنا قاعد عامل لك ما تلاقي بيته كيم بيلا هاشم لا تملي بس في اكو ديبان.

0: قدامي تبر لهم العكه وبسالف تنقو قدبهم العكه كلهم طلموكه اسكر هاشم وشي كسوك ما الا قد فراسهم بس ساكت قبا
1: كلهم ريا مو مالينا انا هيك بتفكر رمت كين ندقسكو من التعد اللي وصل لعد نسل لفكو لفراشنا يا ابي علي مو شيء انا صبوت نفري صبر التامري
0: كفون جيس بدينا برا كفون جيس من ضبطنا قنقيس كم احنا نسد يوم لعلنا فرق من يسدينا وكو دام لنا قد تامر
1: حم يبقى حوكي تسلي وانا ما هيت قلت من كين اقل استلفت
0: حمي بس مش قلت تسلي
1: ها تلفون اتصل عمر تبي هلو عمرة ما تصل ليكو ما تصل ليكو روشات فتاتش ليكو وان شاء الله قلت عودت عبوتي ليكو لكن سكلا اي ابو دي براكو ما تصير مع الورات انا مامي ما تقول ليك عمر ابري حكم صالح هيك يكون كيم بدل هيك ثلاثه ابري براكو ما تصير مثل ناتك لمتات لكن جيبي براكو ما تصير لك ثلاثه خلاص دعنا

0: لا سلام، بس ما صلينا لنا نبدأ. مرحبا، مع البكي
1: هل يعمل بك هلا؟
0: أكركم من هنا برحكم مصونا هلو هلا ما نوكين قاشق نتصبر هلا إذا إحنا تقطنا نسلف من كين أنت بس دارك نبقى سكن ليش
1: خلاص دحين حبتين قريشات اللي أولاد حويق اللي باسان دبي لو مسؤولين الدوان إذا سدايت قبل قلنا قلنا نسأل قلنا تبقس
0: دهان دهان على ده قبام هنا لكن ذكي ما نمسك عندي تبيه مش باكس بيتها
1: خلاص يا رتم وقفنا حلف قطن حنا
0: مرحبا مرحبا.

0: قال لهم عدري شاي ابو حنومي هلا وجوكت قلت امري بدير رحنا تكفينا عند البلعله وازيد بروحهم كم مطقطهم قل مي اسلفونا عند بلا تهلب لهلا وقلت امري
1: حرا قدام نوص ده حسب السديك كان ده يكون رحنا تكرعنا ويسلفونا الا كل امس اللي جايسه بس كل
2: الا سلمى يكون
1: ها
2: اسك انتم مسافركم
1: سلمى اي طولت منين عليك نعسك كن جايس لينا حلب ياسلينا اسك مدول جايس لك كن صار حكي انا هي سرحاكن يحزوت لياكن بلاك ليكو انت هي سبكرو مالك فيك
0: سبحان الله سلمى دي مش دم اللي دينا لك اب ستل هي قروش تدي هي علتني يبلك لك
1: ابو حسين ما هي سوفور على يا اخي أيوة. كبق احنا هي دي بكم حجوزام احنا
0: سبحان الله يا اخي سمعيني سمعيني جوكت ازبل الهليه تحالت قلت اسمع عنها يتقدم
1: ايش سمعنا
0: صرنا نعريها
1: ايوه
0: وصرنا هي ندد علينا تبيتهم تكنهم
1: انا لا تدندق سكو قل سارحاته وفجر قل عريات
0: ني اذن اذن عريات نزلنا
3: الا سلمى وبقصا الشرعنا حنا من اكيتهم كم يقررنا موقف كم راونا بقررنتهم لكبتونا توم كلطوت من يتحكي واب حسين ما وبستل يعني سني ودو قل ريشاي قل اسلوفو ومسلو قل بترو قل سدو على تو
0: ثلاثه امانكيتو ابستل قل ساعدهم بزح جربها لكن قروش عفيش صبطت منه وانتم هي منا قروشنا ياك داركم افو يا يسلفكم
1: الا تمني كل دول حقاق الاروحاتك وقل ابستلك قبي ابو حسين لا تا سفر سبت على أقلو يعربون كجيسة
0: أي سافروا أبس التلمة وآدم قلت عادم وريهم عالكو
1: كندو بالعرور ورل على أقلوهم قدح
0: حنا مكفى أنا بنوهم قلن دقومي على قناني هتوهم ما هي بس يتوجهوني
1: هتوهم سني ودوتمني لكن عاداتنا وسوالفنا كم سولو سبتي يكون قل حشمتنا يا قيامنا مسلوهم قلن بتر على تنا بس
0: لا تأمان كيت بس يودينا هاني
1: يودينا هذا كوي ودينا
4: سمع عني مالي أنا ريشاي بوفاتنا يا حبوه للسودان وفا قرب رحمكم أتصلكو تو بس لأسلوب بهج ياهو بس أنا بزي عجبينيني يعني كما كتصوم مسل إحنا مو دينا هم بالمكرنا ومو غلط بنا
5: بس زي ما شيك السوق تفرع الحالة القصبة تميت قبي حينا ميكروتو وسب سنيتو عندي يكون سب الكيتو كم سلي هنا تمام ده وده الأمر ولا مكرنا إذا في الجريت لا مكرنا تمام قلت أفهمه تموت بالليل
4: يا ري بس إحنا في الجريت مكرنا يا رب كم ألا نتصبر هاللي نلودي أنا عندي يكون أنا شوية الأوائل ودي
5: شك بتك شك زين جلس لك ري شاكر ألا زاد دي بسوالف دي بلا تيتي قدام لبوني وإلا فراشنا يا بوري إيكا أبا حاجة جديد كبير بكر وجقبي اللي كلا سوالف وحنق فيه فول ترجمة لبوني مالك التليفون دول على سكيز
4: تليفون
5: ريشاي
4: كبت كبت كبت كبت
5: سو سنيت بك كبت
4: كبت
5: هلو يا ريشو مال هينا وبعلقو ما هنا كفل لك يا ريشو
6: مرحبا هاشم هنا تقبي لي هنا تقبي ايوه مسلينا انت وشيك السوق بيت حلف وبيت قاشا لمسنا قاشا
5: ابشر بس اذا حدر ديون ده حلفنا نحكي ابشرك ابشرك طوال طوال سمعني مالي قوما شكيت شكيت قوما انا شكيت ولا فكرنا انا فرحه مدور يا حلو تمام ام محمدين
4: مالي انا مبلع التبيث ان حلفكم صنحوني ان ما تسالينا بعدت حتى يسمعكم اذا انت زن كسبت على لازم الاوائل تحن هلا تقول
5: يا اخي تمام لا يا اخي تمام الحمد لله تمام حمدي تجلس لك وحرتيني يا شيخ السوق انت اي حاجه تبك بتيت حزين دول دول شيخ السوق تصحك حاجه تم سهل ها لمورتي كوني وما لي زبز فلسفتنا هي ولا مكري تمام شكايه بس شكايه نفعه تعوده
4: فلسفه مكرنا وفلسفتنا بل الا فلسفه مشتركه تناي هاشي فلسفة
5: أيوة سميت كتركب هاش ستايلة
4: هاش يكونين ها هاشمتو وشيشي كسوقتو فلسفتنا يكون أوت أنا أحبر
5: دول عاو ثلاثة ساميكم بس سنة تواسوكو إذا ما لين يجيش هنا تأكان كينو تركما تبي لين هذا وحر إيكا إلا فلسفتنا رأيكا لأنه تاقل لنا كين ما لقدام لديلا ما تصير إيكا كإلا سوالف وبيتات وهتك ما تقوم حابركم هنا فاقنا في أمبنا قدام موتا من قبوه هدام من قبر حق اللي أقدركم سلوه قدام اللي أتعبكم سلوه لبو أقلنا في أمامه لأنه بس نيجيش
4: دحان يا ريت بس كلهم من لتكم كمان نساني تكرر بي حدار زاد وصوفرام على اللي خبر سامعهم بس لك دي وصنعونا سلوه
5: اللي كبر اللي حوتيتي اللي سترني سامعوني يجس احنا يجس
4: مالك يلا خلاص
5: ايدين بتاتر ولا
4: خلاص كير
5: ايوه انا قدم جذب تشكل كير
4: كير كير
5: كير
4: لف لك بقلي
5: مي
4: بلاقيش بس
5: بقى جيس انا سنيه كيرت
4: مرحبا كير مرحبا

0: ولا انت شايف تثبت الست؟
1: لا لا لا انا بس ما يكفيني ما يكفيني.
0: عاري جاب لنا اخبار ولا لقوا مبنى جا له بس راح حكى له فتيه كامله ولا نفسك قدرت تقول راح حكى له
2: ريشو وانا كمان راح حكى له فازو بكل الجميعين حكات حاجات بالسلوك اللي تلس يا شعب بايته حق ولا مش امبي نقص الف نقص الف نوع ما خبر السلكات ايش
3: ولا نوصكم دميركم دزبيكم اجليه واجل سلمى اتقبي بدا مرحبا لكن من القبيل الولود وكروا بيه حذار وبيه كمير وبيه آدم لبو
0: بارك الله فيك
3: عسهم وحبون
0: كروا بيه حذار سوفورا معلومها يعني وقروشي السلفوني عند تبقى يعني بدير بحمية ملاط الطول يعني واحد داس ركبت كليت يعني من جديد من جديد
4: يا يا يا شيكو سو أنا وأنتم وري شاي ددك يامنا وإعلاماتنا بوسام عنا أزهينا أسناي من القبيل اللي تولدنا نبي هي مساداي وسوالفكم تو من اللي دار سامل لنا حنا تحبنا وشننا وحزننا كم سنة ترسع قلنا أنا دي بشفرية كم جيسكو كم بدي أتحشمكو ونسركم مزقهي ما شاء الله وتبارك الله عما الشبل وحلتا الشبل وقلو قواريه كله وأقاربيه كل ان دقدالو تصنحونا من اللي تعبهم اللي
2: خلبو
0: عبدي عبدي
3: عبدي عبدي حمان ذكرك بيه كميل وبيه حدار وبيه آدم وبيه داود كل ان حفو تعد مثل قوارينا وفتشنا وأقاربيه كل جاهز وصنحونا
2: واجبنات واجبنات واجبنات
3: بارك الله فيكم أنا فراشنا أبي علي كم أدار مشهر كدي كل التكلفات بسالف كرة
2: أبي
3: أنا من لا كان منا لخبرك ما تسألني مي إيدا دي بقوله وبشو قول دي بأنا أبرح كم تسأل أبي أبرح ما تقوه كل العديد تدفع أقل شفر من اللي ما ونوات الفرنس أنا من إلا موت ناي أبويا علي درس عبد هارس اللي هو تعمل ولا وأنت ما بس إلا نايم تطح السكوم ولا حنكو
4: أمانو تري شاي ولاد التل ننسى الاسم عنا يفراش ليكون ولاد قدام لباسه قدامه كمتو فعل دار سامل لينا
5: بارك الله فيكم بارك الله فيكم اذا ميتوا مثلكم سالف هيبه بزحام يعني قليل اقل لك قبو او اقل لك على جار هي سن نيفعي وسيديايتو صبت اللي كرهاشم وشيك السوق اللي لفاشل لفلسفاتكم اندأزمكم منه العادات وقيمنا شعبكم قلوا حفظه ريشاي وصل مامك ما قال تبو من الا درسوا من الا وحر فرح وكره دائما يعني مثل ناد
6: فعلا مثال ناد
5: ايوه لكن دول الساده لجار بدلنا حودا ناي كله جبي وبحبر هي نتعوت تو نعوت تو اللي يتول اللي تحزل هلا
3: امان استنى ما
1: قبل
3: استنى
1: يهو يهو الا بس امان كل اللي بيركب امان
2: من اللي عبد رسل
1: قلبوني وخصوصا يا جماعه امبارح كليت مسرت بالكلمات كلمتكم فلسفتها وانا من الا يوم وحر العاده هنا ولا سوالفنا اقل اكتبوا اقل اكبوت بس
5: استاهل لا تكتبت ولا تحفزت هي سنه تتبدي روم وديكا
0: يا جماعه الكير بس حتى حاجات بس لازمنا انتبهكم حين من امان اكل الى امامكم سلعنا اذا وضح لي هلا بالله مناسب
1: بس
0: انا هين تجيب ايه امبارح يقل طرقكم من قبي دي بجبينا ملهيامي وأقربي وفتحة برحمكم سلبطرة وقولوا دوق الجهد
1: بس
3: آبي قبيلنا وعاداته قدم لي بقول أصلا نايم من اللي قبيل حشوم ولدكم يوم حبناوني وعيب ستره سمعنا لك ولا حبنا اللي أنا أقول دي ما دايم أقول أتليوت
0: قرون قرون
2: بس
0: بسم الله

0: دالا دي بهليكم سلامتنا تكبطه وحي سام وحي ساعت ما تقبلتنا من اللي ندات لنا اخبار لساعت انك قدمتك اصل في العباير السوق. كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفعي عمل هندسة عيادات بيت مديرية هيكوتا حزوت جيل كاداستر وهاد حندور لكسس محاضرة طيبات بيت مديرية حمل مالو نايسل في افي اكتبت قبعة من أخبار خارجية إسرائيل ولبنان صار سيد دورة حدق ديب قاز حد انت قبايا خمس الوضعات حبرة مجلس جزيرة تايوان دي مجال عسكريات لا تو الميزانية خمس الوساكا أتعمرا وقبلة كوريا دي بامسل قبلة كوريا للاتحاد الدوارات ناي مسافة ريام زوار كبود خمس الأدالية حبرا. أرز أكبر تابعكم تفاصيل هي للطلالة. كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفحي يوم 7 مايو فطر إقل عمار وطن حل محاجز مجتمع قبي هندسة بطب الرؤية لا لقد كلية لا شرح سقرات لا عمل هندسة لا عيادات عميد لكلية دكتور أر أيا زرعي دي باس معايا كلمات لعم الفطر بقع هندسات كمسل هما في قريد فطر وتكنولوجيا للترديبة كمسل تشرحة لا تحري السقرات هي من نظر دي في قريد للأمد واقعي محاجز اقل ارهي قبل هلا جهد كمسل شرح افهما من مؤسسات تعليم وقول وبحوث اريتريا بروفيسور زمان فسق بجهته لمجال دراسة ومدرسين قدرتهم اقل رو فزاعة مجتمع دي بدور وحزوت هندسة وفتر قلت وقال كمسل هما سب شركة ديب حتى عقلو اقل لقبو حزوت كمسل بند أبرها دور هندسة وتكنولوجيا العبة ديب لهلا ديبو وقد ناي مهنة مسؤولية دوروم عندنا سوق الرؤية بارها تفزاعة اقل لقدو مطفانا مسؤول لجنة ممقر حيط نايلا عمل مهندس بحر سلام سهلو سؤلو هي اسروسس وراق حفظ وحل ناي هندسة سلاسة وكل اشارح بتمثال كمسل هم حد إسراء وسي أشكال هندسة للرئي كمسل قدم حق أول حبرة إتبال حوت محاجز لتأسس تجارب قلت أورو ناي حبر وراتات بحوث قلت نايت مهندسين وباحثين ومشاقي إدارة مجتمع بحبر قلت دمه ولالاق أدرو مجال قلت فح كمسل هما من سب شركة جهات أرى قلت للجامع سيدي كمسل تأبرها وراك بحث منا قدمو دي بهبو رأي برنامج مدال هدق ومتبادل تجارب كمسل كالك عند حبرو حزوتو اندتريت بلاتوق على تقلت قدم دي بو أطفاق أدو كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفحي ناي حمس سنة ناي ديقر كمسل هما ناي سلة سنة نا ديبلوم برنامج أكادام لطهيب قب دي بحليت دي بلا مدة اللحة السلاسة وسع مئتايت أنسات لبتوم ألف سسمت وسع وأربع درساي هلو دي با دي مديرية هيكوتا حزو تسجيل كاداستر ودحن دوار لا تكسس محاضرة تهيبت تفاصيلنا اللي غبر منصور عثمان قلت قدم وقلناتو
1: وزارة أرض ماي ودوار دي باقليم قاشبر كالنا زمي حزو تسجيل كاداستر ودحن دوار لكسس محاضرات اتيوم حمس مايو وقل وكايل شعب وجهات حكومة مديرية هيكوتا تهيبا تسجيل كاداستر قانوني اي وسائق لا تاماما مبنى أراد حرس قتري أكانات تعدين وأكانات آثار وبعد ليل تحرك ممتلكات لقب تسجيل قبت الله اللي دي بعدنا زياد أوروت زبن لأدورة تاريك لبورات أكل حد كما لبوت عمر لتقدم دي بكميت أنحاء الحبرة مسؤول فرع كاداستر السيد سمرسلي بأساس أواج تسجيل علب سعى وحمس ناي سنة 1905 لازم سبتو فهم مجتمع دي بحزو التسجيل قايم ممتلكات أقل لعبة بلتوقع لتقدم دي بكم هلا فهم راتع أسلوب لتبع وقانون ኣኑን ለጸብጣ ተስጅል ዲብ ኣርድ ልትበና ወለህላ ልኢልትሓርክ መምተለካት ምልክት ልልእክድ ወዲብ መትነፍዖቱ ደማነት ለለሂብኩምቱ ለሸርሐ ኣሰይድ ሰመረ ተስጅል ካዳስተር ሕቁቓት ወዋጅባት ሰብ መምተለካት እዳረት ርዘቕ ጠቢዓት ክምሰልሁማ ትልም ወወራታት በራምጅ ወዓገል ዓማር እግል ልትእከድ ዶር ምህምኩምቦ እንዳሓበራ ዲብ መትነፍዖት ጠለብ ምልክት ልትኣሰሳ ለቐንፂ መፋህመት ሓል እግል ግባእ እግሎማ ሴድያ ይሰበቱ እልግል ልትእከድ ኩሎም ጅሃት ሕኩመት እግል ሻርኮት ሓሰባ መስኡል ፈርዕ ድዋር ኣሴድ ሃብቶም ገብረ እግዚኣብሄር ብጅህቱ ብኣምር ልግባእ ወብቅወየት እምበል ደማነት ለባግበይ ለልትሸነክ ወእት ክል ኣካን ለትትለከፍ ግማመት ናሽፈት ወፌሻይት ድዋር ክምከስሐ እንደወደው ዲብ ዓፍየት ኣዳም ወሕዋናት ደማር ክቡድ እግል ኣጅሩ ሰበት ቀድሮ ፈዛዕት መሽተማ ዲብ ገበይ ሸነኮት ግማመት እግል ትትወቀል ምህምኩምቱ እንዳሓበራ ዲብ ላቕሊም መትነፍዖት ፌስታል እብተማመት ሰበት ይበጥራ እህትማም ውቁል እግል ልግበእሉ ኣትፋቐደ መሻርከት ብጀህቶም ዲብ መንፋዓት ወሓዞት ተስጅል ካደስተር ለጸንሐግሎም ፍህም ሕዱድ ክምዓላ ለመልኩ ቃይም መምተለካት ልግበእ ወኣራዳ ሓርስ ለእሰጅሎ ክም ይጸንሐው ፈዛዓት ካፌት ሰበት ይጸንሐት የ ዲብ ድዋር ደማር ለእጀሩ ክም ጸንሐው እንደሸርሐው እሊ ለሸብህ በርናመጅ መሓደራት እግል ኣተላለት ፋነው ዲብ ደንጎባ ምዲር ምዴሬት ሃይኮተ ኣሴድ ሸክዲን ሳልሕ ለመሓደራት ዲብ ድሓን ድዋር ወተስጅል ካዳስተር እግል ልግበእ ለቡ ወራታት ዕልሜት ወቓኑን ለወድሕ ሰበቱ እብለት ወቀላ ግል ትከደም ዲቡ ትፋና
0: ብማሓበር ወጣን ሸባብ ወደረሰ ኤርትርያ ዓቕሊ ምዓን ሰባላት ናዘማ ዒፈቅ ክትበት ምዴርየት ሓመልማሎ ግልሰልፍ ኢነት ዲብዮም ስስ ወሳብዕ ማዮ ገብኣ መስኡል ማሓበር ወጣን ሸባብ ወደረሰ ዲበምዴርየት ሻብ ጀማል ወልዲ ዲበቀድመዩ ተውደ ሓዞት ለበርናምጅ ሓቆላ ሸርሓ ደረሳ ምደርሲን ወስካን ክምስል ሻርኮ ዲቡ እግል ልግባ ዋጥፋ ዝዖት ለገብኣ ዲቡ ፍግሪት ክምረከበት ምኑት ሸርሓ እግል ዝበ ዋኣተ ኣማር ኣክትበት ላትነዘመሳምን ለመጥቅራኣት እግልስባጥ ክምሰልሁማ ግልኣትናያት ከየትበት ወሴድያይ ትሰበታ ዲብ ክል ሰነት ለበርናምጅ እግል ልግባ እብሕስር እግል ትከደም ክምሰልቱማ ኣብርሃ ላእግል ዕፌ ዋዝበት ቀደማ ኣክትበት ታሪክ ኣካዳሚ ፈልሰፈት ኣምርክቱ ወብዕድ ለከምኩምቱ ምደርሲን ዲብ በቀደሞ ውርአይ ለመጥቅራኣት እግል ጠወር ዶር ምህም ለበሳምን ኣክትበት ዲብ ምዴርየቶም ሰበት ገበት ፈርሓቶም ሓቆ ሸርሓው እግል ትተላለት ፋነው ዲብ ዓቕሊ ምዓን ሰባ ኣምር ኣሳስ ፍጥር ወዓቦት በትብል ስቅራት ገቢእ ለህሌ ሱሳይት ሳምን ዕፈ ኣክትበት ወሳልሳይት ሳምን ፍጥር ዋስናዓት ምን 30 ኣፕሪል እስክ 10 ማይ ዲብ ምዴርያት እግል ትግባእ ክምሰልቱ ምንማማቅርሓት ናይ ለበርናምጅ ላትረከበት ሓብሬ ኣፍሃመት መድረሳት ቦርዲን ካልኣይ ደረጃ ቅያደት ምግብ ናይ ሰነት 2025

0: ረውስስ ወራታታት መመት ተፋሲልና ኢሊ ቅብር ሳልሕ ሙሳ ወት ሓቢብ እግል ቀድም ውግልናቱ
1: ዲብ ዓለ ልህለየት ምን ኩለን ቅያዳት ለመጽኡ ደረሰ እንደትከበተት ከደማት ልትሂብ መድረሰት ቦርዲን ካልአይት ደረጃት ቅያደት ምግብ ናይ ሰነት 2025 2026 ወራታታት ዮም 5 ማዮ አትመመት ለቃይት ቅያደት ምግብ ብርጋደር ጀነራል ተክለ ክፍላይ ወሓክም አቅሊም ግብለት ሰይድ ሀብተአብ ተስፋ ጽዮን ለብእቶም ሰብ መዝላ ኣሻረከው ዲብ ዓደት እግል መደት 7 ወርሕ ንዙም ድሩሶም ለአተላለው 521 ደረሳይ ل485 نايت اسعاي عسراي وعسر حتى فصلكمتم و85 نقطات كلام تايتكم حلفو كم سليهما 36 درس عسر كال اي فصل دي وطنيا امتحانكم شاركوا مدير لمدرسه استاذ سليمون قبر مسقال شرحا دي بلا مناسبه لتقدمه تقرير قسم مهرق قياده مغب يوم عامد دي بكل انقيادات 1338 نايم امبتايت 1315 هي دي بمدارس بوردين كفل ديش نايم اقبايد درجة دروسهم كم تابعو 516 منهم هي ناي سام ناي فصل وطنيا امتحان اقلي دو دولو يامكم هلو ابرها امبل الليل بدرجة وطن لتقدم دي بلها لبرنامج ابدو يتقويت اقل تعود اقل مدرسين تأهيل كم لتهيب ومسلسب شركة جهات بمتعاوان كم قبي لتقرير اتأمرا قائد قيادة مغب برغادر جنرال تخلق فلاي دي بلا حالة فيالئكات انبال مدرسة تقير اقل لمساء ومسل تطور اقل تأسادر سبت يلت قدر لنبوت لهلا برنامج اقل ترد لجر نقوص ومحاقز اند تأمرا اقل تامم كمتو اكدا وكيل درسة ابترتو جهد ومعصب مدرسين كمس ليهوما متابعات واتنايات وقولا مسؤولين حقول حمدا دروسهم اقل التلالو بلات فتحة بكت ولا قبت اقلوم سدايد حمديهو قدما
0: دي مديرية السنه دي وطنياي امتحان تامناي فصل سنة دراسة كلالو فعسرا واربع كلالو عسرا وحمس النقاط وقول لامزاو درسة جائزة تام هي بو لجائزة لنسو عصر حمس اوال دانسات لبتوم سلاسة وحمس درسايكم سلطوم الحبرة مسؤول محبر وطن شباب ودرسات يبا مديرية السيد ملس قبراي ميت متايت لامزاو درسايت سامراويت مبرهتو جائزة فنتيت كم سلطهي بات شرحام مسؤول مدارس مديرية السنية السيد آدم بشير بجاتو درس فدا بيام أتنايات ديب أكدوت بقع مهرو دور كمسل بحق وشرحا ركبت لهليت فقريت فرت عبت والدين مدرسين ودرسة سبتا علاقات ثلاثية تقلت الترد فانام ديب مناسبة ديب مركز بوليس مديرية السنية مسؤول وحدة ترافيك السيد رداء موغوس دحن ترافيك ترقيا ديب لركزة أوروت ورح تأهيل لانس او درسة باكسس دي بحبايا حبري درسة برقبو دروس دي بدحان ترافيك دور مهم كمسل ودو لبوتا سأيت ودمانة شرحة مدير السني السيد سيون قبري يسوس بجهتو فقري درسة منه اللي تدرجة قلت توقل دور مجتمع اقل ترد اطفاء قدان دي مديرية فورت ساوا قسم عادات وريادة فرع محبر وطن شباب ودرسة عقليم قاش بركلا نزاوا سامن عادات ودروس شباب قبات دي بسامن جغراتات معلومات عامة FFN كمسلهما بدرجة إدارات دوايح لات نزم برنامج عادات كمسل قدما مسؤول محبر وطن شباب ودرسة إلى مديرية السيد حسن محمد نور حبران نايدول مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرسة عقليم قاش بركة السيد ماركوس قرمازين جهتو لديب كل مديريات قبل هلي سامن أقد هدفة شباب تاريخكم لورسو ديبو وديب فطر وصناعة لبومتا بقعي ودرجة ديب بمجال إقل للكوبو مشارك الشباب بكل جوانب إقل تتأكد لأمامتكم سلطة شرحام نايدولو مدير مديرية فورتساوة السيد أرقاي مبرهته هي لا شباب بحبر تجارب قلت بادلو بكتلات كالك أرديات بكل جوانبهم بقع شباب قلت بني دور مهم سبت با معاونت ودور ناي كلن جهات كم سلطالب أفهما ديب دنقو بهي قلت عوتو جوائز تحيبا بأنسا شك على وسكان أربع دار الدوايح لا توكل يا أنفار لجنة محبر الوطن أولد أنسات مديرية مندفرة دي مدينة دك أمحرت وراتات بنيت لهليت حديق الشهداء دقان حياة دي بشكل كسام إقلها لو أنفار قواد دفاع حربايا دي بيوم سسمايو دي بقب

غازلب ما مقر حي شغل ما تابع التمثال قيادة مقب من هذا الحساب حديش دي بقدم شرح لشغل من لبس هالسنة ادوار كم سال هلا بأساس لا لا فقرة قلو تخطيط هي لا لا تحزا آلات اند تم قلو اللقباء بحسر اللي تقدم دي بكم سال هلا أفهما قايد قيادة مقب برقادر جنرال تغلق فلايب جهتو مقبر الشهداء وسائق تاريخ ومرجع إقل أجيال سبتة حكومة بحسر إن تبتات تقدم دي باكم سلهليت حقول شرحة إلا لشبه تمثال دي بصنع فيت أورونا وعد خالة للشاقة كم سلها الله أتأمرا مسؤولة لجنة محبر وطن أول دانسات مديرية مندفرة السيدة قدي كرماي هدف لها غازليب لديب أضمنوت وبنية وطن في الرورام لهلو أنفارق ودفع أتناياتكم تحقو شرحات بنية حديقة الشهداء دقم حردي بتاريخنا وشهدانا لابناء تحشمت لتركم سلطة فهمت لبرنامج فرقة عادات إقر مقل بقدم التعفة قامل كمسل علامة وكيل إرينا حبرا كحيسام وحيسات ما تقبلت ناسك إلا لك قدمناه وأخبارك بتعدت على حق ولا ما تعديت بأخبارك هرجك نعقبلكم تو نرحب بكم إسرائيل ولبنان دي بات متسامن سال سيد دورة هدب دغري دي مدينة واشنطن دي سكم سلوديا إقل سب سلطة أمريكا دا شرايا إيما تات أخبار حبريا دي بات حد دفاق أبتارو زبط دي بسلام دايم إقل تعدل أماما بدرجة سفراء قبل على اجتماع إقل سلف مرت وكايل عسكرية كلالة دولة إقل شاركو دي بمسيط حلام سفراء إسرائيل ولبنان بزيرو نوت أمريكا دي بيوم 14 و 13 أبريل كل ضربت هدق دي بواشنطن كمسل ودول الزكر اللي هدق حديث إقل لقبا ستاتي بزبوط أقلو لحلا ديش إسرائيل حقو 17 أبريل دي بقبلتاي كفال مدينة بيروت ناي سلف هجوم حقو لا وداتو إسرائيل من سلف ناي ورح أبريل ديب لبنان بتوديو لا على تهجمات زياد كل 1700 نفر ميتو ديب هلو زياد 8000 كمسل جارحو وحتى نقطات كل مليون كمسل شعترو تقارير الحبر مقاومات عسكرية إسرائيل أمن ناي لمنطقة مقباي مفقار صحي ديب بقية كوروي كمسل هلامة لتقارير الحبر مجلس جزيرة تايوان دي بمجال عسكرية لا توعل إسراء 4 بليون دولار لا تتواجم ميزانية بتوساك دي بصادقة هدفنا إلى قل مدة سامن سمان سنة لا تقدم ميزانية نظام دفاع طور ناجو إقل الدالي وزوار حديث من أمريكا إقل تزابي لا تقدر كم سلطامات أمرا جزيرة تايوان عسكرية ما قدرت أقل تطور ميزانية الدفاع دي بمزي سامان سنة بأربع بليون دولار قلت عابي وكم سلطة دي بحلف السنة حبرت على رئيس جزيرة تايوان لاي تشينغ جي ديشو أسك سنة كل 1904 دي تشاينا لأتجها لأتوقع على مدالية حرب لأكد قدم كم سلحة لامة لحبر زان حتوم اللي تطورات اللي ترقى الأهليات فنجا تشاينا وجزيرة تايوان لهلمت حوارار عسكرية دي بالعبدي بمصادي بوقتو تشاينا قدم إلا جزيرة تايوان إقل لفنتو قدموا من نشر حتهم بزحام سبمز جزيرة تايوان منع دي بقرر دي بوم مهم قبقى من قبي كفالة لا تجزيرة بقوة إقل تملاكا كمسل قدر ما دي بتحب زرطان حتى قبلت كوريا دي بمسل قبلت كوريا للاتحاد الدوارات ناي مسافة ريام تصوار كبوت كمسل أدالي تحبرات رئيس كيم جونغ أون دي بيوم 6 مايو دي مؤسسة فريات تصوار دولته جولة اندوادا اتلا سنة كونا بشكل لا دي بشكل لو علنا مد وحمسة وحمس مليمتر تصوار كمسل عفا ايماتات أخبار قبلت كوريا شرحيا لاتوار حديث زياد 6 كيلومتر رايم لهلا هدف قل زبط لا قدركم سلط الحبر رئيس كيم مثل قبلت كوريا دي بلد حاد الدوار ما ميسايلات بدح وصواريخ قل فيتت منه برنامج افقور كم سلح الله ما تعمرا دي بلعب قيس لهلا طلبات دولته قل لتمام هي عدد افريوت ميسايلات دي بسنة كل 1000 وعسرة وسس بتوقع لتقل لعبة دي بوارح ديسمبر ناي سنة كل 1000 وعسرة

حمص قراركم صلح على فاملة أمر أمريكا دي بشي به جزيرة كوريا تودي الهليت أتبايا إدي ما درت عسكرية قلت أتردكم صلق عصبايا قبلة كوريا تحبر إي مسكوبة شي به جزيرة كوريا دي فنتوي دي بحال فسنوتات قروب التتكيلم كم صل مزد لا حالة من قروب لدرلو ما تقبلت لحبرو قا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار اندات ممنا اندين السارة حرز أخبار بدقمان كلية هندسة تكنولوجيا ماي نفحي عمل هندسة عيادات دي مديرية هيكوتا حزوت تسجيل كاداستر وات حندوار لأتكسس محاضرة تهيبات مديرية حمل مالو نايسلف افاقت بدقبعة

እስራኤል ዋልብናን ሳልሳይ ደውረት ህድግ ዶቕሪ ከም ሰልዋት እያ ተሓበራ مجلس جزيرة تايوان دي مجال عسكريات لاتو الميزانيات كم سلطت وصك سادقاتا وقبلة كوريا دي بامسل قبلة كوريا للتحاد الدوارات ناي مسافة ريام صوار كبوت كم سلطت دالي حبرت كاقدم حيسان وحيسات ما تقبلتنا اخبار لساعات تيملات مو عمل لنا مثل لا تلبرامجاتنا وقت بكيت نتمنى

0: واللي اللي وديكوك وفقركوك اليديكوك بعدهم كمان قل يديك لتفانيهم إن شاء الله
1: حد قاد ديب أمان لأتنكبت جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد قاد
2: تمبلس
3: يا انتم
2: شفتيت انتم
3: انا مثل قومات لمنا قلتنا مثل الله
4: فتيكا امبلكك الامبر يقدرني من كلفنتين قلبوني
5: قلب بلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات

0: ሰላምትና ትብፅሓኩም እትረይ መዋቅሩብ እንደጋኩም በርናምጅና ተባብዖ ዝህለየኩም ሓይሳ መተቕበለትና ናዮም መውድዑና ኣው ፅበጥና ሓለት ዳርሰት ወለት ኣንሳይት ዝኸስስቱ ሰበቡ ዳርሰት ወለት ኣንሳይት ድመሽተማዕ ለባቱ ዶር ዓብዪ ሰበቱ ወምስልና ከም ጋሻይትና እንሰር ለሃሌት መዓለመት ኸዲጃ ኣሕመድ ተጃርባ ወትላ ደረጃ ተላ ከፎኩም ሰል በፅሐት መቃበለት ግንውደ ምስላቱ መታባዓትኩም እንስአ መዓለመት ኸዲጃ ኣሕመድ ኣወል እላ መቃበለት ላ ምስልና ግቲደይ ሰበት ሰማሕ ክግልና ክንሓምደኪ እንፈተ ወሊ ተጃርብኪ ግል ብዕዳት እትላ ደረጃ ትላ ለኢ በፅሓያ ብለትፈናት ኣስባብ ግል ግባእ ቀድር ክምሰለየኪ እትላ ደረጃ ትላ ግል ብፅሓ መሰል እንደገበአኪ ተጃርብኪ ግትሓኪ እግልና ሰበት ሓዘና ትባህለትላ ሃደፍ ካክም ሰኣል ክልዶል ሓተ ወለት ኣንሳይት ደረጀት እግትብፃሕ ለደረጀት ላእላ ትበፅሕ ዲብ ንእሽናሃ ለእስር ዲብካ ዲብ ንእሽናካ መናበረትካ ኣውሊታት ልመስል ሰበት ለእስር ዲብካ እንተ ንእሽናኪ ክፉዓላ ክፉዕ ዕብየኪ እንደተንብቲ ባህለት ንእሽ እንደህለየኪ ለመናበረት ወሊታት ክፉዕ ዓለት
1: ዲብ ንእሽና ምን ንርአ ኣና ብክር ቤት ኣና ምስላ ብክር ግብኣቸ ዲብ ኩሉ ከማ ንርእዮ ብክር እንደተሓንቀቓት ዝዓበ ዲብ ቤት ወምስላ ዲባ ፍገሪት ናይላ ድራሰት ወናይላ ልግባእ ምንገብእ ኣወል ዶር ዓብላ ተለህ ዋልዴንቶም ዋልዴኒ ኣወል ኣብየ ናይ ሰብዒን ወክለ ሙናድልቱ እቡ ሰበት ግብኣቱ ህየኒ ግልየ ዓብዪ ዶር ዲባ ድሩስየ ተለሃ ባህለቱ ግላ ግላ እብትዳእየት ወላ ዲባ መንበረት ልግባእ ምንገቢ ኣነ ኣብ ክሱስ መንበረት ናይ ሓያት ሓበት ለእሊ ወደይ ኮሆ የለብየኒ ኩሉ ከም ንኡሽ ለለዓብዮ ዓብኮ ከማ ንኡሽ በክት ድራሰት ግልርከብ ዲብ ለውቅት ልግባእ ውዕምር ልግባእ በክት ድራሰት እንደረከብኮ ዲብለ ደረጀት ለ በፅሓኮ ባህለቱ
0: እቲ እብትዳእየት ሄን እብትዳእየት እንደ ደርሲ ታዕሊም ክፉ ዓላ ክልዶል ዲብ ታዕሊም ለመናበረት ምስልናት ኣለት ገይስ ካ ዲብ እብትዳእየት እንቲ ክፎ ደረስኪ
1: እብትዳእየት ዲብ ቤት ምህሮ ሕድሪ ሰማእታት ምን ኣወላይ ስክ ሓምሳይ ፈስል ዲበ ደረስኮ ከማ ኣዘለሌናሆ ኣዝ ለረውደት ኣትየት ይኣናኒ ምን ኣወላይ ፈስል ኣነ ኣንበትኮ ለዕምር ለረውደት ግል ድረስ ዲቡ ለብየ ለኣኑ ዲብ ቤት ሰበት እብትዳእየት ናይ ለ ድራሰት ዓለ ግሌ ቀደም መድረሰት እትየቼ ኣብ ዋልዴኒ ሕሩፍ ወገለ ለፀበጥኮ ዲቡ ወቅት ዓላ ቀደም ኣወላይ ፈስል ኣንበቶቼ ክንሰበት ዓላ እቲ ክንደቤኮ ብይ ኣወላይ ፈስል ኣነ ኣንበትኮ ዲብ ኣወላይ ፈስል ጉሮም ፍገሪት እስክ ሓምሳይ በፅዕ ምስላ ምን ኣወላይ ስክ ሳልሳይ ለነስኦ ደረሰ ኣንዓልኮ እዘሊ ኩሉ ግል ግባእ ላኪን ካብ መለወቅት ለቤኮካ ዶር ናይ ዋልዴንቱ ዲብ መድረሰት ኣበላ ዲቡ ለደርስ ዓልኮ ወቅት ኣብየ ዲብ ሳምን ክለመረት ዲብ መድረሰት እንደመፀራቅበኒ ዓላ ምስሉማ ስታት እስክ ሃይስኩል ንበፅሕ ኣብ ቤትና እስክ ሃይስኩል ንበፅሕ ስታት ፍጉርግልና ዲብ ቤት ብዕንዛክር ዲብ ወቅት በይኑ ለኣነ ዓርፍ ዲብ ወቅት ለንተለ ዲብ ወቅት ዲብ ቤት ከም ኣንሰይድ ጉልሽቁል ቤት ለእሊ ወዲ ወቅት ይዓላኒ ባህለቱ ኩሉ ወቅትቸ ዲብ መድረሰት ወዲብ ቁርኣን ትላ ሓልፍ ፈዓልኮ ባህለቱ
0: እቲ ዲብ ምግባይት ሄን ድራሰትክ ክፉ ዓለት ሃል ምና ወቀት ለሃይ ኣይ መታ ክልግልሳድ ፈካ ኣንበታ ወላይ ኣንበታ ንከፎ ተእሰየር ርዓልክ ዲብ ምግባይት ደረጀት
1: ዲብ ምግባይት ደረጀት ኣዘ ምና ኣንበተይት ደረጀት ለደረስኮ ዲባ ቤት ምህሮ ለምግበይት ደረጀት ሽው የርሐቕ ባህለተ ምና ኣብዩት ለዓነ ዲቡ መብዝሑ ስናትና ሰሩ ኣብ ዓዱ ሳይክላት ልወደግሉ ሰሩ ኣብ ካሮሳ ስውእ ስዒት ሸምሲ ትትበሃል ለመድረሰት ንሰር ዲብ ግንዳዕታ ላኪን ብልፈረብየት ድላልናታ ምና ኣብያት ለዓነ ዲቡ ምና መድረሰት ኣብትዳእየት ደረስኮ ዲባ ምና ርይም ባህለተ ለመድረሰት እዚ ምስላ ከምይሁ ላዓላ ውዕምርና ንኡሽ ሰበት ዓላ ዓትካ ከማ ዲብ ቁሩብ ለነድኡ ካዓላ ዲበ ረይም ንህለ መድረሰት ግቲግስ መራ ረያም ይግኣትኒ ላኪን ኣበላ እግሉን ገይስዓና ግቲግስ ዲበ ለእሊ ወዲ ብዙሕ እሊ ዓላኒ ላኪን كل باكتشة دي با دراسة ومسلو جرلس إديكيشن اللي بحال دروس على دي بمقبي درجات درس دي بليكم هذا دي بل جرلس إديكيشن قل أوالد أنسات دي با نقاط ناتن ضعف لبيليا قلنت لا باكت لتهيب على هذا دي با نقاط ضعف لبيليا مسلو ها حمز أنسيت نقاط أن إكسلنت لعلى حمس أنسيت لقاط دي بان على وقل لي أذا منا حمس أنسيت ندقاكو دي بقرس إديكيشن مثل لا درجة تحت لبيلا والد أنسات مثل ندرس عنا بالت نحنا كم مثل ندقاب أنا لدرجة لقلب عز حامل لينا أقلن أقلنا ريان ودي بدروس ناتن قدس دين ديسكاشن عين حد لا تسد دي بقى دي مقبي درجات حبت اللي على قليان كم ما دي بقى ما أنبتي درجات لعلكو مقبي درجات كمان واصلكو دي بقى
0: اتكالاي درجات قدم ساوا جيسات كبهلتو اتكالاي درجات هنا تعليم كي سن جيس على ولا كفو لانه كم شغل بيت لمسل هلا قلا نايكا تعليم كم متاكل قلك بقلك قدر
1: ديب كالاي درجات ديب دروس من ما ام بديت سك كالاي درجات حبت لسادة فيني لابوني من والدين لكبا ومن بعد كله لا بكت لنايه ولا وقتش ديب دروس للعلا دي بدروس اذا من والدين دي بيت كم مسي كم سلا شوي عمر انت تعبت جايس دي بيت شغل صن حكا لك كم انسيت دي بيت شغل بيت لك بقى وقال دي بلا وقت شل حالف دي بوقت يعلاني كل وقت شي ملو دي بدراسات انا هي بلا عليكم هذا دي بكالاي درجات ان رأي دي بهلينا دي بلم مدينة قندع حتى تكالاي درجات لليل كالاي درجات قندع تتبهل دي با من تاس عايز سك عصر حتى فصل ساينس أنا عالكو دي بعصر حتى فصل هذا دي بو كم الأغلب بيلك دي كم دي بأم بتاي درجات العلا دي بقال أي درجات كمان لمراقبة ناي والدين عند تعب جيسات بهلاتو مثل لا أقوله درس عالكو دي بيت أكتب تحزي أي سي تهلا لو كله مثل لا مجتمعنا اللي ودي وقرم جيسكو بهلاتو
0: دي بقال أي درجات أقل أوالد أنسات لساد فن كل دول كم هداي لمثل متاكل عباي هلا انت اللي قفا واجه كيو
1: كني سادة فينيني ولا سبب أملو أني أتشيت وقلا مدرسة اللي ودع لكو وحر ديبا بيت كنا قد حساب كمان وقت يعلق يركب يعلقوني ومثلو ما لعب دور اللي ودع مليهيتكا حتى مسنيتك كنا حواقباتها تاما كنا تهديت أنا ما بكتنا اللي قليدة قال لا البله لا أزاي أنا مساني تشو ولا مسلية لقشر عليها كلاتنا ملو أهميتنا دي بدروس تلعلا أبهداي حاسبة من إحنا ولا دي بيت كنا شغل اللي قلنا نبي إن حاسبة من إحنا مبر من تريو دي با هكال أي درجة للي والد أنسات مبزحو سروا أبعد دقوطات إنك أبقى دي بان لتهدي اللي سروا إنه سن بكت اللي لوادي هاللي زي أنا اللي دي بليتات بزح اللي على قليين بحلت
0: أسك سوا دول بقسكي قرارك كفا على من جهة هلا من عتكان دفا قرارك سوا قتي قسك علي الإيكوني للي تكبطو هلا ولا اللي تكبطو ما هلا انتي كفا كبتكيو
1: كل لما لا قلت درس عاكو قلت كدمة وطن قلت آخر ناية ستاتة لما سير حياتنا لمستقبلنا نرأديبا وكدمة وطن كم كرينات ولا برنامجاتنا نفكر إذا كنت مدوطن ناية بأول مرة من بيتنا أنا تساوى قيس العلكو من بيت بهلتو قيسات ناية كم هداية العلت قلا سرحة ناية لقبا وقلا اللي ناية كله كم عب برنامج تلا سارحة ونعجي وأنا ما بملو أني يتكبتكو هو عجي كبتو من بعد مجتمع دول ترقى ليك ولا من قدامك لكن شوية دستيل بالله هلا ولا تأنسيت حقوهو كي مقتك بقتا للبل اللي على لكن انا كما نوش كما نيتشل بقسكو ديبا كميها بقسكو بحلت
0: كل دول والداي جناهم انو قل ليريم يلحزيني لكن قل هدف سبتو صرم والدين هلو يعني والداي تكل دول كفاك كبتو والدين كهني
1: والديني كما قل ويلكا ابويا ناي سوعة كلا منادلتو هذا هتوتو نوس لا اللي ودينا على لا شكتنا على دي بقى لي لازم ساوى قلت بصحي ودرجات قل رأي كبيه البلان على بهلتو زين ولا والديتش كمان حتى منا كنيتات اللي لا توديتها بهلتو دحنتها كمان اللي هلس دي ولات انسيت النبيلات بزح دقاطات لو وديتو دي بيه بالتاني قروم كم هداي سارحة ونساوى ومثل 30 زوريا يعني كريكو بهلتو
0: ساوى كم اتيكي دراسة كفعلات معنوياتك كفو عليك نوس ولا جنا او لا درسايت كمان من والدينا قد تتفنت فانت لا معنوياتك دي بسوا كفو عليك
1: دي بساوا كم لا لا جيسكو مرة كم أول كم دكات وكم أنسيت من عاد كان دفنتيك اللي قلتي ده لكن كم أدحد أمرك دي بوله اللي أبكات بزحته دي بسا ولا تركب من سعك أوميات من دمسيك من دفنات عد دي بند تأكبك بزح من أدحد لدرس دي بو السك نتصفوت عرات كده يتأمر دي بو دي بسا ولا تدرسه بزح أنت تدرس منه إذا سوا قلي كم شرح كمان يلا بالتان بزح انا درس كودي بس وقلنا مستقبل حياتنا كمان قل للني دلا لنودد دي بها تبع لتو زي انا دي بساوا قروم جيسكو ولا دي بدراسات من قبل دحن عالكو بير ناي حسة حساب عالكو دي بناي ناي دي بابيات لقب بها لتو حساب حتى من لفتين حسست العلن زي بير ناتن دقا اكو يعني شك عالكو بها لتو دي بقلا ادحد لتدرس دي بوغط نا حساب أدرس على الكودي بقول لك درسها بهلتو هذا ديبو مسلومة قال أي اللي على ديبي أنا معسكر الدوم برنا اتحاد الشباب نقا أكو حريت على الكو ديبو وقت له حنا عنا ديبو قال أي شغلته بهلتو ديبو مكتب هبونا على اتحاد الشباب إذا كل مثل أنا جاي ساعة كودي بكل أنا كفلة سراوي تاع تبحث حتى قلت بصح قال كبد لبل لكن مثل دراسة تاني كل حل فعلكو بهلتو
0: امتحان سوا كم نسأك بهلتو حياتك كمسل لتغير أو من حتى مرحلة الحلفة دي بعدة مرحلة تتعدي كمسل هليك لا أمرك كل درساي امتحان سوا كم أتمنى إلا مرحلة إلا من مرحلة دي مرحلة اللي تعدى كمسل هلا لا أمر بهلتو أنت هي شعورك كفو على
1: من سوا بزح تركب حتى منو لا طبايعنا يود قدام من لا تفنات حاجات لما ما عين الطبايع لا رأيك ولا لغات كمان لي تأمر لغات ديبو لي تأمر عادات ناي بعدات لغات ناي بعدات قوميات نا ترأدي بالليك بزح انت تدرس منا بهلتو اذا من ساوا امبر لا اكاديمي لديبا اللي تدرسو كنا نبيك كمان قد تشرحي تقدرنا بزح انت تدرس منا
0: ساوا كم كلسكي كي او عجق الاسده للبل الافكار على قلكي
1: أول برنامج العلا كم بكربيت أنا كم مقلبي لك بكربيت عالكم أزي مثلا أنا والداي والداي سنقولت مثلهم تقليت سنقولان تلا الودي حتى حلمنا يلعلت ساوا من عند أبلكو مدول أنا أكيد ندمت إيكو قل أبوين دسديكو قل لهم حاوية كما أنا لبس حقوا درجات قل بصحو اللي بستل على حلمنا يلعلت كم ولد دي جرن دمس إخو 5 سنة كوليج كل أدرس مرة ريم دي بي على كن قلق بأسي بس أبو يساون دقيسكو أول لقلق بأحز دكتورة حكيمة قلق بأنا على برنامج

0: لكن سلالة الوديكو اللي مدرسات قاكو أبويا مدرسات دي بوزعنا وكان ما قلها حسب عالكو يعني لحلم ناية سديت ناية لعد سبت على تحقق أجي الحمد لله وسك الله عج سد وحاوية كما أنا لبس حقوة درجة تقول لبس حيني سد يوم اللي يكو بحلت
1: سوا كم كلسكي حقه دي كليات أتيكي ولا مدرسك حقه هاني؟
0: أيوة من ساوة مدرسات نجاكو دي بنصر دي با أول ابتدائيات لدرسكو دي با مدرسة بيت مهرو حدر سماعتات دي با أنبتكو دراسات دي با أدرسكو أول مرة دي بقندع أدرسكو 3 سنة دي با كمدرسكو أب لغة تقرايت مدرسين كم 3 سنة دي بمتكل أبيت ما أنبتيت ومقباي درجة بيت مهرو شهيد إبراهيم عافا دي با كم استاذتنا تقرايت نجاكو يعني دي با واصلكو دي بحق 3 سنة أدرس كويني عزة دي بنصر كم بيداغوجي هيد عندك أكو دي بيت مهروم أم بتيت ومقبايد درجات شهيد سعيد فرج دي بشك اللي كوب هلتو
1: أز شقل كم عم بتكي من هماموس كم أتمام كبهلتو شقل كم عم بتكي شقل كفوت أسير رهليكي دي مشك هليكي ومسؤوليات كنوس وكفوت زيادة شرح من تايدينا
0: حقوساوة كما ما أقلب لك عالكو دي بعصر كلا فصل بيرناي حصة حساب نقاكو دي بساوة أقدم عالكو مثل لنا إلى اتحاد الشباب شغل بهلتو أزا دي بساوة دي بليكو حتى لا حزي عالكو حاجات أكيد بس ندمدبكو أزي بس دراسة شند أتممكو اللي يطلع على دي بساوة سيرتيفيكيت ندمتيكو هماموس كل درس كل سنة هماموس ندرسكو مسلة لاي كوليج مسلة لي بزح اللي القب دي بيثبت على هماموس كل سنة ندرسكو بويا قلت مدبتو على برنامجي وكم ما قلت الود عالكو سرتيفيكيت ندمتيكو هماموس نوس اللي ودينا ناي وحود وقتو قلو درسكو دي بساوا بهلتو ابونا يعني دي بوزارة التعليم مدبكو بهلتو وزارة التعليم دي بقندع دي بقى ابتدائيات مدرسة لدرس كو دي بقى كم معلمتنا تقرنيان دقا اكو دي بقى انبات كو بعد
1: دي بقى النشاطات كم ناي كادر لمثل كمان مشتعلكي اللي دي بحياتك مساديكي
0: دراسة ناي كادر انا من ساوان دفنتي كو يريوني دي بنقفة انا درسكو مثل 20 وسوس زور بحلتو اذا دي بنقفة كل الحياة لدي به من عصر شغل عندما لا تفنات أشكال منه ما أنت لا تفنات عمر منه دي من عندما تيك لا تفنات ناي حياة تجربة لو دي به قدام دي بده حد نتأكب كا دي بلا وقت لمسل تتجمع كنا لا دراسات لا تودد دي به دي بلا تكسبه بزحته أزاي من ملوك دولة عندما تيك أسك من برا لما تأو على مسلنا ملوك دولة عندما تيك دي بنات كتجارب قد حد اللي تودد دي بالليكا بزح دراسة انت تكسب منه مبري هما دي مسير حياة لا حالة فو وكف على منه كمال دي بس ولا اللي تودي دي بنقفة كمان بزح دراسكم منه بحلت
1: كما انت اذا دي بشغل له ليك دي بو او قدم اللامان دي بمتكل ابيت شكك مثل عالكي تحبرينا عالكي ازولت انسايت من عدا بران دفقرت دول شاك ايه مما تاكل صادفة منا تجارب نايك بهلتو
0: كم انسيت اول من عد برا نفقر كشغل هاو قروم ندينا فهمنا وقلنا نفسنا كمان تطويرتو كل مرة حنت عد كشك انت حق دي بالليكا بزوح الوديكا لكن من عد كبرا شك دي بالليكا بزوح قلنا نفسك لا تتأور دي بحاجات شيك قبلته من نشغل كدول الودي دول أتممك بعد حاجات كنت تدرس بعد قلت رأي أذا أنا متكل أبيت أب يسجى بزح كسبكو حتى من نقول كسبكو لغة تقرأيت نسأل أب تقرنياتو كل شغلنا تقرنيا درسكو جماعاتك كلهم تقرنياتو كل دي بحاجة لا توديوس تقرنياتو أذا دي متكل أبيت أب يسجى لكن قل لغة تقرأيت قل اللي قل إذا من قدركو بعلته تقرأي حبة دارستي أناني لكن دي بو كم جيسكو أول ثلاث هيبون دي بحست تقرأي تهبوني بيلهم لأن تقرأي دارستي أنت كفنا بك دي با لولو زمنو لما تسأكلي لكن انصار سبت ما تسأكو لازم لا تقرأي قل آمرة سبت بيه ولا درسة كلهم لغة تقرأي سبت لتهاجو قل اكسب دي بالعدنا ما تسأكو من مواديكو قل بالمو أب لغة أمية تقرأي تقرأي تبهلكو حقو ما تسليكو

0: قال أبو شوية قال عامر سبك بيه بزح كسبكمنا وأنسى كم أنسيت يعني بزح ما تاكل صادفك كم من عتك نجيسك قلت شكي لكن اللي كله حقو ناتك اللي تأمر جاك برنامج سار حقو جاك مشكلات يلا بتون كله اللي تحلفته وعلته منا مجتمع لكن بزح السؤالات متسي كم أنسيت ندليت من عدن عند فقر الشغيت من عدك نوديت بزح يكون من عدك عند فقرك دي بلا مجتمعنا لازال نريو لنا نسي على مجتمعنا دي بلا تتحز درجة تطوير باسح لان أنسيت يكون من عدن دقيسات كدن قلتشكي دي بجوع عدن دليت شك دي بليت لكن دليت بزح لتهاقه ولو خلاص إذا أتممت عمرك كنا بس حد كفاية تهدي لا لبل هاجا جيت سمع أنت من قلب على تو أزاي كم أنسيت حق برنامج في قرد 6 جبات كل حق أتممت جبات مشكلات يلا بتون كل اللي تحلفتو وبلا برنامج تن حاجات يعني أكانو كم بس أنا شور أنا بهلك أزاي دي بل لا بس حر أي ناي والدين دي بل دي بل لنا والدهم حنتيهم من دقايق قلش كأيات ولا لحزو أزاي كم رأينا يه مثل عد كان نجا كشقيات قرمتو يلتعبيني لكن من عد كا برا هي يعني شقيات ولا حبت كله ككم نوس كلا برمج كهوتو لقبي هذا دي بالوالدين والدين انسيت حقو كدن من عد برا حقو دي بوزعن هتنا يوم اللي تقول رقبتنا يوم ابشر مثل كلينا عند شقيك بيت كلا سنة بتلك ما تدي بوقت الله كنا وقت الله نفس كتأوري كنا حق جيس كنا نفس التطور يتزل لوالدين توم قال ليش كنت وابوهم قال لا انسيت ولا هتم عجك ان قال بالونيت انا كني حق وزعك وزبر من عد حق اكو تي قسين قال بالونيت لا لا لا سك ولا نوسن رقبتنا ين دي بالليت قال هذا دي بال دور اللي والدين عب دور قال تلهبوا انسيت ولا توم حق برا الوديت نوسهم قال ليش كنت وابوهم قال لا شغل اللي قلتي ده بهلت
1: دارست ولا انسيت دور كمثال بقى مرتو هذا دور يمكن دي بحياتها دي بعائلتها ودي بمجتمع بعمت دور بقى احنا اذا بحد حتى قلنا رأيان دي بحياتها مدور تودى لدار ستان سايت دي بعائلتها مدور ودى بحد حتى قلنا رأي وحار دي بمجتمع هنا مدور تودى قلنا رأي اذا سلف بدار ستان سايت قل حياتها منفعة
0: أول دارسة ولت أنسيت حقو رينا دي بحياتها لتنسقو مصدر كله قل تطويرنا لا اللي تبعلتنا حياتها تبعلتو ولا أي حاجة قلتي ده حقو قبت أسرى لما تسقى إلا كنا حقو وديكو كنا قل سادة فانيتو كنا حقو سادة فينية كنا قل إيديتو إلا كله عند تبلس سؤالات عند تمس عند تبلس لتقيس تبعلتو دارسة حقو قبت دي بتطويرة دي لا دي با حقوقه كله نبطرت لتتهاجيتها بهالتو ولا دي مجتمع نرقى دي بلينا منا ناس انسيت حق درست لمجتمع قلت اور لقدر دارست انسيت لبدي بو مجتمع نونس نو الترقيك لا تطوير نايو ولا دي دراسة زانا دي دريس ودرسوت اللي يكون دي با دراسة امو دارست جنا وامو لي دارست جنا تفرقوا بهم لامو دارست جنا دي مدرسة ملو لا تحزيو قل درس لا تحزيو قدمات ندو ديت صارحو دي دارسات لكن ولا لا درسة ولا يدرسة لجناها دي كراسي يتراقبون بهالتو هذا كل مرة لمجتمع قل تطور حقو قبا دي بلا لتحزي درجة قل بصحة قبا الانسيد قل تدرس بها الناس عجاي كدن تربلو الناس كل مرة من كدن كدنوتو لجنا لكن لبزحة وقت لتودى مسلو الليت اموتا قبيلة ترقيو الليت اموتا از ام حق درست قبت لمجتمع لتطوير ناتو لترقيك كبهلت ولا قد تشرحه كمان اللي تودين ابوه بس الا انسيت انسيت الا دارستا الا بيت الا او العائلة الا اما دارستا كن تطوير بس حد عند بيك كمان اللي قد تيدو تقدر بهلت اذا دي بمجتمع دور عبلة التلي انسيت تبهلت
1: دي بعائلته يعني تعائلات مثلا دارست انسيت قبت من قبل حقه تهديت من قبل هتا وبأسا وأجنيتا عائلة تكونه يكون هذا مدور دي بعائلة ذاته دي بحياتها ليت عندي قبل دي بعائلة ما دور با قل عائلة هي مدور توده
0: لعب دور نايات نايلة أمتو أزين دي با دي با نايلة أجنيت عبايات لقبا ودي با نايلة بيت نايلة عائلات مصدر نسأت لك بقى ناس طبعا مصدر ناس دي بعائلته لكن لا سي لا انسيت دي بوليت او لا ام دي بوليت لازم تتقامى مثله كنا حقوق دينا دي بلا عائلتنا كنا نجلس هذا فنات كنا حقوق انا كنا نجلس بقاته بزح اللي لا توده ليت ازي دي بقى عائلة لأسيد دار سطح وقبط لعب مستار ولعب على هتا اللي توديو بزح منا ناس لو وديو بالاتو ناس كم اللي لا رأي لقرب لأي لا ما تسقلا لكن لرأي لا اللي تودين لا دار

0: لسه ديهم امامته ولا دي بلا لقى يشربوا اكبو لسه ديهم امامته لا لا قول له رو لي نايل امامته بعدت
1: عائلة دارست حوالي هلت مجتمع دارسي هلاني أذا العائلة حقو دارست بتقبع أو كاملت بتقبع قوات من قبل هني اللي توم دارسان بلت بقو ومسل أجني توم بهلت وبلي توم مجتمع هنا مجتمع دارس لالت بهل ثبت اللي دورنا إلى لولت أنسى حقو درست العائلة كاملت يكون عائلة كاملت التعليم حقو هلت هني مجتمع كامل بتعليمي هلان بهلته فلدوره هنا دي باللي كفوت تبلي
0: أبعد هو مجتمع فازع قبل فزاعتنا المجتمع ل لتودنين دورنا أنسيت بهلته أبع عائلات لتتكون دولة لأنبلا لنا العائلات لأمنا يا حقو دارست قبل حقو فهمت وفازعت قبل قول كل ل لمتسمة تاكل أفزعت لتريه بهلته ولا لا متسأل متسمة تاكل لأم فازعت حق قبات وقول كل عند أريمة تحسب وعند أريمة ترقى حق قبات لا دي ولا منا نعيش عائلات عند أم بتنا سك دولات من ريادي بلينا سك لمجتمع من ريادي بلينا فازع قبات بهالتو إذا لعب بيتي هنا تتحزد دي بالوقت اللي هنا فزعته فزعت حق أولاد تقول كل ما تسكر ما تاكل أبلا قل قل لب جو واجبه اللي تودي قلوب بهالتو إذا لعب بيت فزعتها ولا مجتمع فازع قبل بهلت
1: هذا مجتمع عند أم بالنوس ومجتمع من مجتمع لتفناته دي بأرتريا أذرينا من قبل سرنا شعب أرتريا أو تقريبا أوالد أنساتا كتاني درسها من قبل تناينا تاني مجتمع أرتريا مو مجتمع قلق بقت بهلته
0: اهم شيء كل الام بلعنات والان سيد حق دارسات قوات كله كامل تبالته كله كمل تحسب قلي قسق كل قدر ازي سر والوالد انسات ان بلدي بلينا لنا والد انسات فازعات ودارسات وبرنامج لقى الشاحه وقبايا لدوله بنيت وهلته هذا دي باخر تطوير بصحنا لينا قلنا بل نقدر مثل بعد الدول قلنا الجاجر ابلا مسنا الود بنا لكن نحن نوصنا ناتنا عادات ولا مد بنا بعاداتنا ولا مدنا قولوا عند حشمنا وقولوا لهم سنة قيس ولا لعوتنا عند ناس أنا منه لا أنسيت اللي كله لسر نايلة مجتمع أنسيت حق قبلت إلا سر نايلة أنسلم بلان لنا دارسات وقلا دور نايلة ولا تبعن ديبان عين اللي قلا اللي وداياه يعني عبدور بديبان بحلت
1: والدين مقابل تعليم أنسيت لو بوم تعادات دنقور لأنبلو بحلتو ابقى فا قل واجه هو بم قني بالنقدر
0: وأول دي باللي مجتمعنا دور لا لا أنسات لا اللي ودي أول أبعبي هو اللي محبر وطن أوالد أنسات اللي أوالد أنسات اللي مسلمة محبر وطن شباب ودرس أرتريا هلا وقلهم قل اللي لا ديلة حزي لمدنا هنا العلاق الأوالد أنسات لا لأزي دي بالوقت اللي دارقة ما بزحس يهلان قلنا بقى نقدر أبلا هلينا دي بوقت قولت أنسيت لا أزاي لما دي هلا قناني بدير كشبا والد أنسات بلعنا طرفات دي بالوقت اللي دارقة دي با تحت درجته بصحة والد أنسات اللي هتان كم هتان كمان محبرة هتان كمان بزح كدمة يا دي بو تان شقايا دي بو وبزح أدرسة يا بو هذا دي بالوقت اللي نرجع دي بالينا دحن الله بزحلة ولا أنسيت لا الأزياء لا بتوني ودي بالدور عبلة للتليين المحبرة والد أنسات لما بلو لينا قل أنسات أبكاتنا دراسات دي ب ولا دراسات ندا حد جاية دي لصادفا دي بحياة لفتح قلن المحبرة تبع لتو هذا دي باللي تحت درجة ذكر يا والد أنسات دي مدرجة بصحات اللي ولا دي با عائلة لواديات اللي لي دارسات أنسات اللي كفوه اللي دي مدرجة بصحية وكفوتا لحياة قشبة اللي قل لرأي بان بهلت
1: إذا والدين دي ولد أنسات لبومتو دي بتعليم ولد أنسات لبومتو فهم مثلا ناي منابرت هلا ناي رعيو هلا سبك وسقم هلا يمت كم كم هلا اللي تات مال السر يكوني يبقى تعلمنا ولا تنسايت اللي تأكانون ده هلا لكن لازم تتحديو بك دي بقول هاني ولا اللي مشاكل اللي من

0: هلا نوالدين قل دفعوا لبهم تتحديات تضحيات كفا قل لك بقى بوتبلي
1: دي باللي سبق وسقم لبيل كاهو دي بلا العالكو دي ومدرسة دي متكل أبيد ما بتيت ومقبي درجاتا أزل عد بسبك وسقمتو للاودي يقصوني ما بزحوا لدرسانا دي ميتهم بينهم دي بند ما تأو دي بلا قشو دي بعد سبت قره بهم دي بتعرفوا منهم لوالدين لدرسة لكن بينهم ما تأو لأنه لو وقتنا إلى دراسة سبت أكلة أقل دراسة سبت بهم ما تأو أذا كنا حقوله في الجريت ناتنوسو مرة دهور قبل والدين كحقو باكي هلو بين كام أقل درساي بين عندك أقل درس دي بيت لراعي لي على أبو لراقب لي على أبو درساي ووالدين لابو لراقب والدين لابو بزح فرق ترى دي ببعلته يمكن أولا فصل كمان رأدي بلينا الأولا فصل حقو والداي ده لا كي يدي بكا دي بدراسة نوس كلا نوسو بينه عندك أبقى بينه عندك تكونا حقو ما تيكا بزح فرق بو هذا دي باللي واردين دور قلت لها ولا بهم دي بس كله لا شقوه ولا اللي ودوه قل عابيوتنا إلى جناتو بحلتو هذا دي باللي اللي وقت دراسة اللي قلي لك بقى مثل لا أجنيتنا دراستهم لأخلت دي بوقت عندما تزو أجنيتهم قل لدرسو بهم قل فقريتنا إلى دراسة كمان ولا قل لأوها الأنسات انريان دي بلينا عدنا كن اللو حاوية كن اللي حاوية اندت أبقتكو ما أسقام دي بل بينا كوونا ملينا كوانا هلينا البلوكا دي بلو بزوح اللي تودى منهم بعلتو نزل اللي سبك وساقم دي بدرسة لقبا ولا دي با أوالد أنساد قل رفعت حاوان بزوح اللي ودين لهسل الله بحلتو نزل اللي والدين دي بل اندفازعو درساهم أجنيتهم دي بوقت دراستهم دي بعدهم اندمتسو دي با من قروب دراسة لرقبو دي بو أكان دي بندمتسو أجنيتهم قل درسو بل اللي اتفانا بحلتو
0: من تجربتك انت من درسي تاو عالكي وذي انت درسك مهليكي اللي نوصو لهدفنا لمسلك المودية لهلينا مقابلات ما هتوتو سبت درسكو انا تلا درجة تلا بس حكوت بالهليك بحلتو هذا الفعل اللي ترقيته بحلتو فكم سليكي انت اذا كم مثال جاب هالليكي أقلم كأجليرة أو تبل هالليك دي باللي مرأي بك
1: لو لدرست ولا تنسيت دي بعائلة دي بكل دور بدي بها دي بعائلة تلقبا ولا دي با مجتمع تلقبا ولا دي بدولة تلقبا عبد دور با أنسيت رأينا من قبل دي بكل لا التحساس بنا تفايحته دي حتى عائلة عند لو عند أصابت لتحسبي قبتنا حقدار صدق قبت بعد أولا بعائلة دي بحنتي هالليت ديبا مصدرنا الى حياه لنا سوى لقبا ولا ديبي لو الدو اللي بزح اللي تودي من عائله عند حلفت كمان دي جيرانه لا تتعدد بوقت هلا دي بجيرانه اي ذي قبا حاجه والولد انسيت اللي لو ودها قريت تتهاجي ولا دي مجتمع دي بقبي ولا دي انت حلف دي بالليت اي حاجه دي تعجب بها قريت بليس لا تهيبتا فازعت او دارست ولد انسيت ام بلدي بلينا بالتو ازل دورناي ولد انسيت او دارست ولد انسيت دي بعائلات بس لت كم كم يقباني من عائلات دي بمجتمع دي بمجتمع من مجتمع دي بدولات من تحت ان انبتت السكل على افزعت لتشكي ولدي با عائلات كمان ابرؤوا الى ترئيوتو بالتو كما لا بدير لابل عالكو لا دارست ام لبدي بعائلات ولي دارست ام لبدي بعائلات عب فرق بدي بهم بالتو ولا دي دراسة بس دي قبا ولا دي بقى مصدرنا إلى حياتنا إلى عائلات كمان بزح فرق ترى قل مثلا ولا ما هيتنا سلادن ده كبت التا قل سلاد كفن ده ديت كم تمقر حد يبقى اللي تأمرنا حقو يدرسات بهلتو دارسات حقو قبت ولا حود تقبق لسلادي عدد شهر عدد دكا لقيت سلادي لا تمتأدي بوقت دي بقى التمقر حد قدر يوم كنقل إيديت فجر كنقل إيديت فجر لها كنقل إيديت أزي دي بقى مقرحوتنا إلى عائلات كمان عبو دور بدي بقى بهلتو
0: هذا ما إيتان بك تعليم كل دول اللي تخلصني فرصتك قدام فرصتك بقى من قبل ما منا له اللي يقول وسك سنيته هذا أنت كم معلمة خديجة ما إيتان بك دي بتعليم متوسكي ولا تحزي أو اللي تان
1: أيوة هذا اللي بقى حتى دي بده اللي يكون درجة تقولي أنا بعد أنا أتصبر بهالتون دي كلية عد قيح كوليج أتيكو عالكو أبغريد قلو ده بحلتو اللي باكت اللي عند اللوة ده قلية قروم قل أبغريد قلو ده نيات بدي بيه بحلتو ومسلومة اي حاجه دي مجتمعنا لقبي وقل اوالد انسات قل اوالد انسات لفازع حاجات من دودي كويني دي بلقب ام مناسبات اب سمان مارس لقبا ولا اب لتفنات مناسبات اوالد انسات الا انا دبا صحت اللي كو درجه ومنو ولعل قل بصحه قل اتفاني الود بهلاتو ولعب على انا تصبر بكت قل يا بهلاتو اللي لا ابجريد وديو اللي كو بك الدراسات نركب كو دي بلا على الدرجه قل بصح الود
0: أزيما أنت ببعد نشاطات كمناي محورات أن شباب ودرسة أرتريا لمثل وبعد نشاطات كمان نشتي بسبت اللي هنا توضح من تايبينا
1: أيوة دي محور وطن شباب ودرسة أرتيا من درسة يتسامنا فصل دي بليكو أنا دي بمحبر عبيكو بحلتو سكلها يعني دي بليكو ولا دي بهقدف كمان أما دي بكلنا أنا شارك أب لبز حان رأيي دي بلينا دي بمحبر وطن شباب ودرسة أرتريا كم ناتهم منا مبزح قدام نوسم منا دي بوزارة التعليم دي بولا الأمر اللي بزح بهلتو دي بلات فناتهم لو ودو برنامجات لازم اللي يكوب بهلتو كم دي بقى شغل اللي ودو مثل لا حلفت نوسان زوباتات لقبو ولا أكهتنا إلى شغل مثلهم دقا أكو دي بلات فنات حاجات أخدم ومبزحتهم لو ودو دي بأفزعوتنا شباب ودراسات وهلتو دي باللي أنا عب دور التلهي دي بلات فنات عد دي باللي مديرياتنا لقبا ودي بزوبانا دي بلات فنات عد مثلهم دقيسكو لا تحزي أفزعوت كل شباب دي بخدم مثلهم بهلتو
0: دي بدونغو با قلتي بلا لا تحزي هليت من قبل والد عنسات قل دراسة كم سلبن زياد ووالدين قلي دو كم سلبهم
1: دي بدن قوبة كم أنسيت أقول كلن أنسات كم ما أقولهم بالعنا أنسيت حقدر ست من تحت ندمبتنا من عائلتا دي بمجتمع من مجتمع دي بدولة لعب دور لتتلا أنسيتا ككلاتنا إلا دولة كلاتنا بزح خدمة تحت زمنينا ليت كم أنسات يعني عند درسنا وقول لي دارسات حواتنا ودي بيت لله مدرسة الأكارمية حواتنا عند أفقرية بيت من بيت عند أفقرية هن قل الدراسة واللي بكت لحكومات فاتحته اللي كله قلت نفع عبو كله قل دريس وأدرسوته أي مجتمع دارس حقه قبل دولة ما قد تتطور تقدر بهلته زين دي بيتي نقسيني ندرس نفهم عائلتنا نتطور ولا ولدنا ولكن تهدينا ندبينا دي بيتي نقسيني عند فقرنا ندرس ولا قدام باصح على درجات ولا على درجات قلنا بصحياني كل اللي نيده بالبهلته
0: كويس معلمة خديجة أحمد اللي توضح لي سبت هبكينا قلنا حمدك انفتي وإن شاء الله كمان حاري تبقى لنا مثل أرئيس لأنه الأرئيس اللي زياد كل دول توضح وأتفاز عطل العتحزي وقار سبت قبقى كالي معل كمان مثلكي نتواجهنا مثل اللي مثل مقابلات جنيدة وقال كيما إن شاء الله كما تمنيتك دي من أهل ليك يا درجة دي بعدة درجة ندوق الكياكا من حديث قلنا تواجه سيد عباي بنا ولا مقابلة الله سبت وديك مثل نعمة قلنا حمدك انفت بهلته حيسام ما تقبلتنا مثل معلمة خديجة أحمد لودينها مقابلة تلا تامت هليت متابعتكم محمد وبعد برنامج أسك نتري دحن وسلامة أجل كلنا.

نتاود إريتريا تلمت لتنبر اتكيت من برو ومرير تتلاكي كان لي صورتك قلت شنو نديبو حمل مالو ودايكا ودمني آدم اقل كبدو لي دايك ولا نبر اقل حسبو اقل فكر عاول كمسل قلبو ومبل مدر

حول صحتكم حوي شباب اضطري تتعدوا بجلاب حتى تقرؤوه بجواب تمدركم اقبلوا شكو صواب صفرات تبدل لا ما سقاب اورف ارزو لا تشد الا مدرنا الف فرصه تولد ثبت اللي حنا المدر ومدر جلاب وباك علي دمنا عوتينا اكيكي.

0: ولل ودي بكم فجركم قال يدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيوم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهف للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يختم بالسكت يختم شفتيت انتم انا مسليك وما تعرفوا
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

0: التحية لأبطالنا الشهداء والأبطال المرابطين على كل شبر من أرضنا الحبيبة. التحية لشموخ القائد البطل الرئيس أسياس أفورقي وكل القيادة الإريترية.
1: لكل الشعب الإريتري في الخارج والداخل وقوات الشعب المسلحة المرابطة في الحدود للحفاظ على أي شبر من الحدود الإريترية، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العظيمة والكبيرة في نفوس كل مواطن وكل مواطنة إريترية، اللي هو العيد 53، وكل عام وأنتم بخير. وهذا البرنامج كما هو معروف بدأناه في هذا الشهر تقريبا من يوم 24 شهر 4 وحتى هذه اللحظة. وأنا حسب رأيي أقول بأنه البرنامج كان متنوع، كان يشمل كل الأغاني الوطنية والأشعار والأناشيد الوطنية.

0: يستمنا وذاك الشهيد تحت تراب الأرض سكنا وذاك المعاق وهب لك يدا وقدما أجساد أحرقت وطفل تيتما وأم أرملة وحبلى قتلوها وجنين ينتظر الحياة في ظلمة بطنها بين الحصون بين الصخور كتب التاريخ بدم البطل والنحور أمجاد عز تاريخ شعب صمود أمة سطر بين السطور وتلك الصخور شاهدة وتلك صمود البطل والجسور واليوم وضعنا السلاح ورفعنا القلم لنهضة الوطن نسير بالساق والقدم روح الحماس تثور كالحمم عهد علينا سنخدم العزة والوطن شكرا النصر للجماهير
1: معلمة نبيلة يبهل كبيت مرتي أصمد ተምሃሮ ሓደ ድልየት ኣለዎም ሓደ እዚ ባህሊ ናይ ዓዶም ናይ ሃገሮም ክፈልጡ ኩሉ ነገር ዳርጋ እስኻ ወላ ከምዚ እንታይ ኢልካዮም ባዕሎም እዮም ዳርጋ ደዳልዎ ነይሮም እስኻ ጥራይ ኣንፈትቦም ሶም ብዓቕሞም ሲ ትዘለዎም ሓቲቶም ኣቢሎም ትዘሎ መሳርሒ ደምፁ ብዙሓት ተምሃሮ ነይሮምና ብጣዕሚ ንፉዓትን ሰብ ድልየትን እዮም ማለት እዩ

بيننا، نحن البطولة أهلها، نحن البروق لها السنة، نحن السيوف رجالها، من في أصالة مثلنا؟ العزم بين رجالنا أضحى شعارا معلنا، لن ننسى يا تاريخ لن ننسى إرادة شعبنا، إنا فداء إريتريا وإريتريا هي أمنا، اليوم باستقلالها طلع الصباح بأرضها. Ruled by different countries for many years, including Italy, Britannia, later Ethiopia. In 1961, Eritrea started a long struggle to become independent. This struggle lasted 13 years.

عبدالقادر محمد امام كاب بيت مرت اسمود بعال لاصنت بطعمي كمت زراهم ميو بطعمي دس دبل كاب قارو كاب تحستو كاب كله كاب تيتنا وصاي نيرو كله جزي بعلو مسكري زنبر هواهو كم زراهم ميو بطعم صبو نيرو يا بيت مرت زلو تمهارو بطعمي كنغبر بحالتي كنسرح بحالتي تاريخهم كفوتو زدليو تاريخ ابوتاتهم كفوتو زدليو كما حلالو فزدليو بصبو كانت تاريخ سردو يوم حجي

0: لالت المتحالة فمنادل وها قايل مرعاتها بنديبة انديك تكحالة السرقة مرعاوها بنديبة بيت ديلة عتي بجلابة شحيسك نحن طبر نقوشها بنديبة لما تنديلة فقر عبها بنديبة لبيت ديبو بدر من دلاها بنا اند سعيه وصادر قلب قول شفر نقوشي حتقاوى بكر وقتها يا بديبة ديبو انتاكب ونعبر عمرتها يا بديبة من التبات تقبر تنافس تهيبة لرحى قوهي تنبر أبي أيوة حد هجيانا قولني لتبدل حتى قبينا قبي عمار ديبان توكل مثل فتاينا معر حنا وسعر وقل أباينا صبر حنا وعندل وقل أباينا صبر حنا وعندل النصر الجماهير شكرا
1: كلتا سلسة عويت فوق نزلنا طاهر فؤاد يبهل مورال مورال تابعيت
2: شمي ممر هبا ياسين كبيت مرت اسمود بهال كنبتنا لا يبعثنا طنت نبعلو زلنا كله بتمهارو خمس تدال لو خاب مجمرتو كساب مترشو كابي غزب شنو كسابت ناي بهال زنبره كسابت ناي مرئيت ناي فاشن شو بناي بهيرات تن مزمورات كأز نبرة كلهم كأني بعلم إز إزن دابلو زد دالووي ولا إز إكسبشنز راخو ما خاني كلهم توم تمهارو كم زعينة تلنا إلهم حاسبهم أمس يوم كم زخن قريبين أزبالو يو نحنا أو دفينا يوم ترينا بر كله بعلم يوم جيرمو
3: أي ما مرسل حد بهم بحر طعم ملو دي ليش لزلوم عمت مسد بهن قوتا سلسبيوا مدلوات كا نعم ما مهارا متحبار سوم توم بعلم توم تمهارو همان مزراخو ما خاب إكسبشن جميركا كساب مواد داتا كل زي بعثاتهم استجابرين أي ممهارة متحبارة له سوم كاملو دليل سرزلهم كاني حق زومنا سبوكات بعيدو

0: شكرا.
1: كابزي بمقتال درفي مساخي دقام ناي ستيفانوس ابراهام زوماج بتمهاراي سيم تادس كاب بيت مرتي مبعتا درجة دهلا كتقربلنا اسعب بيلنا بلين بتمهاراي رأي كاب مبعتا درجة كسانت كتلا بيلنا درفي كينيو معدو بغلطة قوال التمهارونا كتقربلنا بتمهاراي حابن افريم كاب مبعتا درجة عدسوغدو كمون ميلا اب تمهاراي ميلا اب كاب بيت مرتي مبعتا درجة سولومنا اسعب بيلنا دراما زيجبت حلمي بمعاكالاي درجة بيت مرتي ناتنت اكاتاتيلنا تر كمعتر نبخم
0: زحالتنا يوم قوانا

0: واي انت زي تعرفه انت زقبر نفسيا نزم دك خمر لكنكي لكن ميندو نايمن داخو زا سريح كام بلعي انت هيدا اخي ابزغني اخي بازي مزخي هو ايد عمنن حاليفك حاليفكين اللي معتها باهيلو بمليونات صغزر دولارات حق استوهيبنا بحكي نقع فترة لكن قلنا ندقو ما قدام عين حالتات امينكا زغير من قدس يواتساك اندي زغدا ما يخفى انا مبرتك ينخون وا سمعسك نقدام عين حالتات امينا لوت زمتقت هاقرا لالا انترفو وكينات نعقرقر مليو نحنا قول لنا استلوتنا بلي حجينا في تزمتقن قدايك قطو حقاس كيد لي نلو انتاي كاب زن كل تو دباتكي حنتخت مقدر ندلي له دحركه بقى شحت صغزر دولارات كبكي وتشحتكم ما ترفني لمن تحت تقملو اذا كله حاجه زن رديت انكاتولو ما كم تفلتي اخي شو شو حزب اذا بتميت كي موتو نفرحه يا ريتا بس اسا تمصني تفلتي اخي بس انك زحلفو دقري كندي تقماتي مزيني مو حزبي بتميت دخلت النات صعي صعي كثري وتقرا تريكونا قربا بتمبر جن قلت انت خصي خصحاب اني اختب لنزلغي يا ريتا زحلفي اكل دحان زي عقلكي كن راينا كتفلت خاز بحري ما عريض بتحن
1: دحان يا دا خند زفخره
0: دحان مفكر ساملاي
1: حجي خانت تبزلا
0: اذا غرويت نانا بغزاناسي كم رغبيت اتيانا بتمنكت قيرله
1: هو حجي خانت عادله
0: بحري
1: وا بحري زحلف زي اخلا
0: دحان حجي وانت لاخا داقم زي جبت حلمات تتقبر دلها
1: كاب زحا لفا تاريخا زي تمار قلم حجي بعد ميلا حجي خواه بحري
2: هو
1: لمن يبقى أمينة؟
0: نقدا ما انحلت أمينة
1: واي حجي خواه كينات
2: أجوغي زحا لفو سرعاتاتكو زي جبت حلمي يوم حالي مو لكي مو انكات أفيو
0: بيلا حجي زرب أخل النازن دكي نفس حلانغيت
2: واي واي قوالي واي قوالي قدي خدت الدفع انكس كزي أستيا
1: يا غني اللي
2: مسكنيتي بتقميت انتم ان انتي مسيلكي
1: وا دحانيكو تاي دا تقانين
2: وا انتي كدحن دا داك اي دا بخوفن اندي انزبال عساتيا زادي خن اندي خا بتصفرنا اندابلت بسر حاطفاركن كيدو قدي خا حاجة زي تفوتوني
1: حاجز كوز تلايكون جن شرح زي بل حاجز كون الله
2: انكبالي خفت شرح زي بل حاجز
1: واو ازخو لنا عي يا غني اللي
2: تقام يلن زاقالي وارك هلا الله جن حانت نقرك تحقزني اخي
1: تقام يلن انتايك حقزك
2: نحن يبالي حجي سبك يا رئينا مو نحن يندخلنا نقركي
1: انتايكي دفر

ميتوا لسبب لا الشباب نبر الحليت من قفنقي تكلها ما اكلت انقوقي كبد عندما ملأت نفس تتقرم كله بلاشتو تاريخ طولة دايم سنه لي كل لبلتي مدرو ينايو جران تترسع انصبو ولا نوايو ولا امير لقباء كله لقبليو لكن من شمحلي هبي حيث اتمو دايم

0: التحية لأبطالنا الشهداء والأبطال المرابطين على كل شبر من أرضنا الحبيبة. التحية لشموخ القائد البطل الرئيس أسياس أفورقي وكل القيادة الإريترية.
1: لكل الشعب الإريتري في الخارج والداخل وقوات الشعب المسلحة المرابطة في الحدود للحفاظ على أي شبر من الحدود الإريترية، كل عام وأنتم بخير. بهذه المناسبة العظيمة والكبيرة في نفوس كل مواطن وكل مواطنة إريترية، اللي هو العيد 53، وكل عام وأنتم بخير. وهذا البرنامج كما هو معروف بدأناه في هذا الشهر تقريبا من يوم 24 شهر 4 وحتى هذه اللحظة. وأنا حسب رأيي أقول بأنه البرنامج كان متنوع، كان يشمل كل الأغاني الوطنية والأشعار والأناشيد الوطنية.

0: الحصون بين الصخور كتب التاريخ بدم البطل والنحور أمجاد عز تاريخ شعب صمود أمة سطر بين السطور وتلك الصخور شاهدة وتلك الصمود
1: نحن البطولة أهلها نحن البروق لها السنة نحن السيوف رجالها من في أصالة مثلنا العزم بين رجالنا أضحى شعارا معلنا لن ننسى يا تاريخ لن ننسى إرادة شعبنا إنا فداء إريتريا وإريتريا هي أمنا اليوم باستقلالها طلع الصباح بأرضها
2: ruled by different countries for many years including Italia, Britannia, later Ethiopia. In 1961, Eritrea started a long struggle to become independent. This struggle lasted 13 years.
3: مرتها أنا شمي زهرة أحمد بزعبها ناجنة تانيرة تها مزمور كوسر عبد البهل حجي لو ما عن تقريبية زولو خدمة مزمور تها حانتي تصنعاتنا تها حانت خاتم هرتخم ون مغربي تقيرنا زنبرنا مرحبا تبل بعربية
4: مجمرة شميرة جميل بال زغروكو مدب دماء تنعاتنا عن تمرتن نزبل بتعام نايت ناتنادي بتعام يطبو بفلاي مسهوات كاقوين كا تغربو بتعام يطبو
5: نمو قدام أنا شميرة ياسين عبد النور طارمكو هلاي بهالي بزعوانا ناتنادي بداويت

عبدالقادر محمد امام كاب بيت مرت اسمد بعال لاصنت بطعمي كمت زراهم ميو بطعمي دس دبل كاب قارو كاب تحستو كاب كله كاب تيتنا وصاي نيرو كله جزي بعلو مسكر زنبر هواهو كم زراهم ميو بطعم صبو نيرو يا بيت مرت زلو تمهارو بطعمي كنغبر بحالتي كنسرح بحالتي تاريخهم كفوتو زدليو تاريخ ابطاتهم كفوتو زدليو كما حلالو زدليو بطبو كانت تاريخ سردو يوم حجي تغداسنوتهم بطعمي يدحك سكا زخلصم مدبات دراهمو حاب سئل جاميركا دحرنا زلو ورا بزنا يقدو حصا سلالو كله بتبغسوهم بعلاينت ناي ممهرانهم سلالاي غينونو بتبغسوناتهم بصعرناتهم ترالوي بطعمي سلازي ما يتمهرو خوري وخلهو بطعمي صبون يرخ بالخال

عز سلامتنا تقبلوا فنونا امك التالت تركوا بزا خبركم تعذبتنا كما يتوعلون فرك معلت الفرق انا اغيلون اللوم غرام تشعتكم بس تلالوا هاقراون اهقرون زيناتات حيزولكم قريبا زلخو ارسي ماس مرومي نمك التالكم بخبرنا عدنكم بغندار استزينا في اللم ابزو بعن سبات اتقامنا تريد ستماي سمانين حدد مئتاويت كم زبت حيات تحبيرون ኣብ ዓዲ ክብሎ ንዞባ ድባርዋ ብምውሃድ ዓቕምታት ኮምን ደገፍ መንግስትን ልምዓታዊ መደባት ተሰላሲሉ ኣብ ከተማ ከረ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ምርኢት መፅሓፍትን ምህዞን ሰንዓን ይካየድ ኣሎ ህንዲ ንገለ ናይቲ ካብ ሩስያ ዝዓደገቶ ኤስ 400 ዝተሰሚየ ስርዓተ ሚሳይል ከም እተረከበቶ ሓቢራ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ማለት ኣስያን ኣብ መዳይ ፀዓትን ንግድን ዘተኩረ ስምምዓት ተፈራሪመን

0: مرفوعات هامشة تابعه وتقول وافيتي أدي هامشة بالرغد بلد الله وضع كم زمون قد أقامل تمثل أب أين أتينا شئتن كل تحيلي قدامي تحيلين قال أي تحيلين نسرقيا كسبت بريق كم زيلنا حايزنا قال أي تبطلني بمبرق يا قيدة مبرقني أدى هامشة أدى هامشة كل تقواصة جلوية سلائي صار سيتا حيلي ناي بطلنا وبي أغيدا مستا بطلني دهري حدا معلت لما عالتغون صعود خوانا من ربراب أو مساكينا أما جرشتا صرمت قاعتي وسيدنا كبكيبنا أسمارينا أتينا أبزي كبابزي عدى حبشا من الباطة افتزانتا قليسوا الله بي كرارو جيرو تغول ريسات راي من إيس قول صلاة دارو بازي عدى حبشا مي عدى حبشا حلوف موكورو قول ترح مل ريسات راي من قول صلاة دارو إلو قليسوا الله أي هي تريسا إزغتو لأي تغلنيها أبر إسر إسيو تقوم يرزي الزبان ماي عدى حبشا بمولو تعدن جلبتاتن كوم عينس بيودغ يو كوم عينت كوينات إكاديو كتب الوا زي كويناتون أي كونان كتولة غريها هلكيتيو تخايدو بزخاني بوغنا كبيت خساراتات أي نبرنا مترينيايو نسأل أغن بصبو يرنا تعاويتنا أسمراتينا يو
1: ሓንቲ ታንኪ ብቐጥታ ናብኦም መፀት ኩነታታ ብምፍላጥ መራሕ መስርዕ የማነ ናብ ታንኪ ደየበ ፋልመይቲ ታንክ ተማረኸት ብፆት እውን ብከምዚ ይዝክርዎም
0: ሞርታር መጥቃዕቲ ጀሚረን ኣብዛ ዝሓዝናያ ቦታ ዝባን ኣድጊ ግናይቱ ቦታ ሕጂቲ ሰራዊት በቲ ደጥዑሞ ተኣልዩ ኣብቲ በራኽ ናይ ዋርድያን ናይ ዕርድን ትከላኸለላ ቦታ ገነት ገነት ሽማ ሓንቲ ገዲም ተጋዳሊት ነራትና ኣነ ካብዛ ኣይወርድን እየ ትብል ሓፍቲ ነዚ ገነት ውቃዱ ነዚ ዶክተር መን በሎ ተኸስ ሓፍቲ እያ እወ ገዲም ተጋዳሊት እያ ኣንበሳ ዋልያ ኣብያ ኣብዚ ዳ እሞ ድፍዒ ክሕዛ ካብዚ ኣይወርድን እየ ኣብዚ ኣየስዋ ኢላ ኣብ መጨረሽታ እስራ ደቂቃ ኣይወሰደትን ሞርታር መፂኣ ኣብ ኣቃቢፃታ እዛ ቦታ እዚኣ ብመስዋእቲ ናይ ገነት ተቐቢላትና ኣብዚ መስዩ መሬት ዕርድና ሒዝና ድፋዕ ኳና ጌርከኻ ስሪሕካ መኸውን ነዛ ርእስኻ ትታወስ ሙለይ ተሓዲርና ናብኡ ንፅባሓይቱ ረፋድ እዩ ዘይተኣደነ ሰራዊት ታንክታቱ ኣምሪሑ መፂኡ ይስንጥቐና ይርቅፀና ነዛ ሓይል ናብ ዛወታ እዚ ንዓና ረጊፁ ፀላኢ ነታ ታንክታቱ ኣምሪሑ ድሕሪና ዘላ ኩጀት ንዓደብ ዘማት ንክቆፃፅር ረግጭና ሓሊፉ ንሕና ብኡሎ ሽንጭሮ ፀዲፍና ኣብቲ ዓደብ ዘማት ሓንቲ ጋንታ ናይ ከቢድ ብረት ነራ ረሽራሽ ተሓዘዶሽካ ፅቡቅ ገይሮም ተኸላኺሎም ጉልባብ ገይሮም ንሕና ድማ ብዝቐልጠፈ ተገንጢልና ሕጂ መዓግስ ጌርና ማልጢ ማልጣ መጥቃዕቲ እናተጓየና ምሳ ኣምሓራ

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. إليكم نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. استخدام المياه الشرب في إقليم عنسبة يبلغ 81%. جاز برامج تنموية بتضافر جهود المجتمع ودعم الحكومة في دبروة. تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دقة محارة. ترامب يترقب رد طهران وإسرائيل تتوعد بشل لقطاع الطاقة الإيراني. كوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وقادة الأسيان يختتمون قمتهم بالاتفاق على أمن الطاقة. من العناوين إلى التفاصيل. أوضح السيد زرع والدة نسائي مسؤول فرع المياه أن 81% من سكان إقليم عنسبة تمكنوا من الحصول على مياه شرب نظيفة بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضخت خلال 35 عاما من الاستغلال. وفي تصريح له لوكالة الأنباء أوضح أنه تم تنفيذ 221 مشروعا تعمل بالكهرباء والمولدات والطاقة الشمسية والمضخات اليدوية والسحب، وأن 217 قرية من أصل 292 تم تزويدها بإمدادات مياه نظيفة. وأضاف أن هدف الفرع هو استخدام موارد المياه بكفاءة وأمان، مشيرا إلى أن المناطق الريفية في إقليم عنسبة تشهد تحسنا في خدمات المياه مقارنة بالسنوات الماضية. وذكر أن الإقليم يتميز بتضاريسه الوعرة والجبلية، مضيفا أن هناك جهودا حثيثة تبذل لضمان الأمن المائي مع التركيز على بناء السدود والخزانات وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية والإدارة المتكاملة، مشيرا إلى أنه سيتم المضي قدما في هذا الأمر بالمستقبل. وأضاف السيد زرع أن تحديد القرى التي تعاني من مشاكل في إمدادات المياه النظيفة وترتيب أولوياتها وإجراء مسوحات لمصادر المياه وحماية هذه المصادر والتوعية بشأن استخدام المياه كلها من بين الأنشطة العامة للفرع، قائلا أن انخفاض منسوب المياه الجوفية والملوحة وسوء إدارة موارد المياه وعدم تجمع القرى هي التحديات الرئيسية. وفي الختام أشار أن هناك خطة لإنشاء أنظمة جديدة لإمدادات المياه في مرد بمديرية قلب ويقعر بمديرية عيلة برعد وعد حزباي بمديرية حلحل وجاني بمديرية أسماط وشندوة بمديرية عد كليزان وعمليات تحديث لتلك القائمة في ماي أوالد وزرون وغيرها. تم إنجاز برامج تنموية شملت مشروع لتوفير المياه النظيفة وبناء فصول دراسية إضافية في منطقة عد كوبلو بمديرية دبروة بتضافر جهود المجتمع ودعم الحكومة. وأعلن خلال حفل التدشين الذي يقيم في 5 يونيو عن بناء مبنى يضم 4 فصول دراسية ومكتبا للمعلمين بمساهمة القوى العاملة وإسهامات مالية بلغت حوالي 700,000 نفر. إضافة إلى ذلك تم إنشاء بئر ومحطة طاقة شمسية وحوض ومحطتين بتكلفة 1.7 مليون نقفة بالتعاون مع فرع المياه بالإقليم الجنوبي وإدارة المياه للتخفيف من مشكلة المياه الشرب في المنطقة، وتم بدء المشروع في تقديم خدماته. وقدم السكان شكرهم لكل من ساهم في إنجاح المشروع حيث أنهم كانوا يعانون في السابق لجلب المياه. وهنأ المدير التنفيذي لمديرية دبروة سيد تخلى مريم قبر يسوس الأمهات المستفيدات من مشروع المياه وحثهن على الحفاظ عليه. من جانب آخر، وفي إطار الجهود التي يقوم بها سكان إقليم القاش بركة بأموالهم وجهودهم للتخفيف من نقص مؤسسات الخدمات الاجتماعية، قام سكان غونيا ببناء غرفتين إضافيتين في المركز الصحي حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء. خرج مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دقة محارة في 7 مايو 30 امرأة تم تدريبهن ليصبحن شرطة مرور. وصرح الرائد عندهم محاري مسؤول فرع التدريب الشرطي بالمركز أن المتدربات تلقين دروس نظرية وعملية في قوانين وأنظمة المرور
ومراقبة الطرق والتحكم فيها والعقوبات والتحقيق في حوادث المرور ورسم مخطط مواقع الحوادث واستخدام أجهزة قياس السرعة ونسبة تعاطي الكحول، إضافة إلى أن التدريب شمل أيضا السلوك والأخلاقيات. وأشار الرائد عندهم أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشرطة دورات تدريبية خاصة للنساء في مجال المرور، وأشاد بشرطة دكة أمحار لتعاونهم في التدريبات العملية. وفي الختام، وبعد تقديم الجوائز التحفيزية للمتفوقات، قال قائد الشرطة الإريترية العقيد محمد زكاي أنه من المتوقع أن تتحلل المتدربات بالشجاعة والحسم في عملهن، وأن يعملن بفعالية بالتعاون مع ضباط الشرطة المنتشرين بالفعل. عقد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي سيمينارا في 7 مايو في دكة أمحار لعمال القطاع العام حول أهمية العمل الجماعي. ركز السيمينار على العمل الجماعي داخل المؤسسة وبناء فريق عمل فعال وتحسين وتعزيز العمل الجماعي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد كلاب تسفا سلاسي مضمون وأهمية وضرورة العمل الجماعي، إضافة إلى بناء فريق فعال ودور القيادة في بناء فريق عمل فعال. وأكد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة السيد صالح إبراهيم على الأهمية الكبيرة للعمل الجماعي في الإنتاجية، داعيًا المؤسسات الحكومية للعمل. من جانبه، أوضح مدير مديرية دكة أمحار السيد يمان أبرة أن أغلب الأعمال مرتكزة على العمل الجماعي، وسيتم تنظيم سيمينارات مماثلة مستقبلًا. وأشار المشاركون إلى أن العمل الجماعي يسهم في سد الفجوات، وأوصوا بتشجيع تنظيم سيمينارات مماثلة. تلقى المعلمون من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية في جندا دورة تأهيلية حول بناء قدرات المعلمين والتنفيذ المخطط للعملية التعليمية. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ سليمان محمود أهمية تنظيم دورات تدريبية لرعاية وتنشئة الأطفال، وتمتد لتشمل المعلمين الآخرين. وذكرت مسؤولة خدمات التعليم التمهيدي في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذة جميلة حسن تدريب حوالي 90 معلمة في مرحلة التمهيد خلال العام الدراسي 2025-2026، وتوجد 27 غرفة أطفال في مديرية جندا. في غضون ذلك، نظم سيمينار في أصمات في 5 مايو ل120 معلم حول قيم مهنة التدريس والمعلمين، وهدف السيمينار قرص القيم المهنية. شيدت 5 غرف إضافية في عيادة عد حواشية بمديرية قال نفع في الإقليم الأوسط بتكلفة بلغت أكثر من 300,000 نقفة. وتخدم العيادة 9 غرف في إدارات ضواحي عد حواشية وعد رعدة ومبيتو ولامزة. وأوضح مدير مديرية قال نفع السيد محري يوهنس في حفل الافتتاح الذي أقيم في 7 مايو أن الغرف التي تم بناؤها بمبادرة المجتمع تساهم في حل مشكلة نقص الغرف في قسم الولادة. وأكد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض عند ميكائيل فري أن سلامة الأم والطفل هي الأولوية القصوى، وتسهم الغرف المشيدة بدور كبير في هذا المجال. وحضر الحفل المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد قبهنس ولد قرقيش، وقائد شرطة إريتريا العقيد محمد سقاي، ومسؤول الصحة في الإقليم الأوسط السيد تسفاي تسفاتين. وقدم فيه جوائز لمقدمي المساهمات الاستثنائية. وعرب مسؤول قسم الإدارة والمالية بوزارة الصحة السيد يمان تعدل في كلمته عن تقديره لدور مساهمة المجتمع، وحث على بذل المزيد من الجهود في مجال النظافة العامة. السادة وسيداتي، إلى فاصل ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني اليوم السبت، بينما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يشكل الرد مدخلا لمفاوضات جدية. في المقابل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن أن أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران ينبغي أن تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرين أن تدمير هذا القطاع قد يتم خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفع طهران بحسب تقديرهم إلى التفاوض من موقع ضعف.
من جهة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل الباقائي أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددا على أن طهران لا تهتم بالمهلة الزمنية والإنذارات. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله استهداف تجمعات وعمليات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، إضافة إلى قصف قاعدتي ميرون وشراقة شمال إسرائيل. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أكثر من 85 هدفا تابعا للحزب في منطقة البقاع وجنوب لبنان. أجرت كوبا مناورات عسكرية شملت قصفا مدفعيا حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في ظل تصاعد التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونفذت فرقة عسكرية من منطقة سييغو دي أفيلا تدريبات في ميدان تدريب مركز دراسات الجيش المركزي وسط كوبا ضمن برنامج الاستعداد. وتأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة الخطاب من واشنطن. وقع ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يوسع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، وهي خطوة ندد بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ووصفها بأنها قسرية. أعلن رئيس الفلبين ماركوس فيردناند ماركوس الابن أن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اتفقوا على التعجيل بالتصديق على اتفاقية إطارية لأمن النفط وتفعيل شبكة الكهرباء الإقليمية التابعة للرابطة، في خطوة تهدف إلى تقليل أثر اضطرابات الأسواق الخارجية الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الفلبيني في البيان الختامي لأعمال القمة 48 لرابطة آسيان في مدينة سيبو الفلبينية أن الخطوة الأولى التي اتفق عليها القادة هو الدعوة لتسريع التصديق على اتفاقية إطارية لأمن النفط المعروفة باسم أبسا، وهي اتفاقية تهدف إلى ضمان الدعم المتبادل بين الدول الأعضاء عند حدوث نقص في إمدادات الطاقة. أدى ثوران بركان جبل دوكونكو في جزيرة هاماليرا بشرق إندونيسيا إلى مقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان وفقدان 10 آخرين بحسب الشرطة المحلية. أوضح رئيس الشرطة أن هناك 3 قتلى من بينهم أجنبيان وشخص من سكان الجزيرة الواقعة في شرق إندونيسيا وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن 10 آخرون لا يزالون في إعداد المفقودين بالمنطقة التي أغلقت أمام الزوار بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا. السادة والسيدات، وصلنا إلى نقطة الختام، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استخدام مياه الشرب في إقليم عزة تبلغ 81%. إنجاز برامج تنموية كبيرة بتعاون المجتمع والحكومة في دبروة. تخريج دفعة جديدة من مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دكة محارة. ترامب يترقب رد طهران، وإسرائيل تتوعد بشلل كلي للطاقة النووية الإيرانية. وكوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. قادة الآسيان يختتمون قمتهم بالاتفاق على أمن الطاقة. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

हेलो हेलो मंकबिल, हेलो سلام سمعك الله من قبل تزرب الله سمعك الله أتي الله مسمر هاي سامعنا الله مسلم حري هلو هاي تليفون قرب تسقم الله مسلم هلو هاي مو نابستوديو هون ملسينا تليفون استقبلنا شو هون ملسكم نابستوديو

0: يبلع
1: نيبل يوه بزعب عينهم تايد سمع هيا ورلو
2: عينه
1: وعينه
2: عينهم تخوين هذا
1: بزعب عينهم تايد سمع هيا ورلو
2: عينه
1: وعينه
2: عينهم تخوين هذا
1: أنت عارف ناتا ناتا الأقص ناتا كخا
2: وع عارفه ده حنكا ديغا دقوا دو فيت بيلكا تصليحا يا
1: سر ورا عينه كيتصلل كيحب تخويل النمبر
2: باي كتصلل عارفه انا سمعته زهلوني كني خاصي ترف معركه متونزو
1: تاتوا
2: اتوا لك هلقو ده حنكا ديغا ندخون كا خا ندير بجرا انت نظر ناندو داي تخاكم كا
1: انت تعينو
2: هي ما عينو ترعسكو
1: حزن ندو
2: انت انت تعسكو سينالكا هيا اسكي بالكي لنا
1: انت زعبايد سمعك يا ور انت هلو وقت بلن سب متينا شرب كتب لنا حد خوي
2: وي واي زي هدكس
1: هيا نسكو مخينا ندي سب غير هيك
2: وي تنقرتي وسمع زلمو متهدا ايز غبر
1: لا با تلايكا هيكا تيكا
2: قرب كاين اسخاخ انت يترتر
1: انا لا مو تخترتر انترفوم شغال
2: كان عام تياسي نتاوينا متياق حاج
1: ويلي ويلي انت تاخذني لالي سكيلا اي بعلي ما حسيت كوني نعا
2: نحن دحن بعليك حتاي سخط رايي كوكفو يتحسن تطبق من نايتنا بكيد كاين
1: وي بل انا غادي حمق ولا النبات ريحه ونجرين زين هي تحزل لي
2: تتت لا بكون قلبا لا عينهم تغنوا زلز فلسي دبل كايب لي ولا توقع خان زايد قبل توقع سق من لا لي
1: لا غير انا هذا الكتاب مو مسك ولا دحر
2: قال يعني مسك اي بس تريت الحن كده كده كده
1: كده اصلني
3: تخا
4: ايه
3: عاد دخلت كديخي
4: ها ايه ماني خاندها
3: ماني لكي
4: مونتي دا
3: افكز هبا كي تزاربي
4: انا سكن دفاتي كبد اقري كساب زحبت ليت ام كربان سجيرا دا مطخو ها كندي
3: ها اخلي زرو عدل يخيلو قدات قليلو صدق خسابلونا السخيلي نصو أخمتسي
4: انتاي كعي
3: انتاي كم زعي تأسركي كسوم إياخي حيقنا صحي الدم كي مسالت بعان توخ عدو توي
4: عدو خاطو؟
3: تأطوه كفلا رح يقوز قوشو لما عدن تلو قبيل كبزي أمتي خبرني أنا ساون أنا بحمم كبدي زي حدر مخاني بقبر خوري
4: حرابي
3: تخاف تخاف تسكون كن لغي
4: ولا وجع زول علالكا زرت بتمدى بلخم معاري دعمو
3: لبيك ترخ مني كليخي أمو ساون كاو الساني دحر زيبل هكذا نغلي
4: هرأي
3: هرأي هرأي هرأي كارت سرناي زي كبدا قلوب سرناي قاطر الله
5: شكويتا
3: عمل خيري
4: هرأي كويتا
3: كيري خفان وكي
4: هرأي بروح معك قلتي
3: هرب بروح معك
4: هرب صنعها من الباطة
5: هربي بروحم ساد
3: انت خم بالكايلة حيث تعموها

0: Kamu tuh pernah nih? Nggak skrip apa nih? Nggak skrip apa
1: nih? Rabun,
0: rabun, rabun, rabun. Nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Kamu sih nanti akan habis. Kamu nih tuh kalau pun ke anak, nggak ada rasa nabu, bila hati susah.
2: Oi, misdar agar dihid, agar kumam dari. Kamu mau lau ke adu ini disini?
0: Macam zafrasi. Wah, anak wadah itu aneh. Nggak aku sahabat kok. Anti saya sayang dan aneh. Oh, gadi, gadi, gadi, gadi. سيدي يا بيت عبد
2: الله
0: درك عليك اولكي دخل ابو خليل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت بركايته.
1: مي قابر زجكان. زقناي دوما مرس أحلي والكنو.
0: دحان سابالي. دحان. كل شيء أنت بركايته صبوك. أبدي أمسانا مؤنا كوكوا. بسناي دليتهم دليت خبزي حمالو. نسيت راخ بوكوبو. كنت حق نوقع من دابا. والكم هابنا. هاي لو قحتيهم. هو زابالي.
1: يما. معاي.
2: هو زابالي. سبسم مايكيو.
0: حاسب كل صنعين مالتي لاندر دلايخي ودزقو امار ودقليتي
1: فانو انا سي
2: هاكم يم زبالي نغا فلما اتش كان ففلكن كعبيكن كحن خكنكو نوري

0: Raga sampai mau. Anti? Taka, taka. Wah. Ayo kita kan dia sini. Anti nak handa kan ni? Ah, handa kan ni. Ah, kata.
1: Wah, anti tiga minit sekian ti.
0: Ah, handa kan ni. Ada hand masak ni. Anti berhand gasa. Anti sambil kena aku kan ni. Nada lekor dek dek. Wah, ada tadi kata syak ke? Tahu tu sama hamba, sama ni semua ni tak ada.
2: Wah, ada juga.
0: Wah, macam. Kamu lah. Baru ada asmi yang cuci.
2: Bunda harga ber.
0: Aifa, kau, kau, kau, kau. Wah, hantar dia zaman tu, tahu yang dia zaman tu. Wah, dah, dah, dah. Eh, sorry, ber. Aich, anuan, sokbali, sokbali. واي نقبل ني
2: ني ما قد قد
0: خوين انت خوفك بالي خوفك بالي دخين كل غيب علينا ما خوفك كنا هم
2: سي والله
0: ابي تابي تابي تابي بما حد عندي اخري اكت انيح هو
2: دخيم
1: وا وا وا وا دخيم كده
2: دخيم
1: واي متشم حمزه لك كويس مثلنا في متشم مشاون انت قنيخي كم زار حدهم لوك لوك لوك لوك الك اخت مزي انت عايز ابلعكي انت عايز لبتاكي انت عايز استياكي انت
2: ونفس ده خبز حسر عدت تفلي
1: كما زبلت غير عدو اي انا زقنخوا
2: داي كنت يلو
1: اي انت ناتندو يصنحلكي انهلكي نسخ خيدكي نايزر وتحوسوا بقى اذا عدسي وين برو برو برو برو برو الى خمزه اخر الزي بالقفو ديم ديم يلو بسموا برع الى غنيه تاي دا ابلك خي تاي بلك نابت نغير نحنا تاي تاي لكل
2: غرا زرقون
1: كنا عصو على زها غزا دحانيه
2: هاي دحانيه
1: تاي تاي دا ابلك
2: زرقو برخه عدهم قريبو
1: وي
2: زرخه من كبتي زميتكم نصلي له
1: واي واي واي واي تقصي نماز
2: اسس بلد انا عدم ساعته هو يتبل
1: تيبلي ደበኸ ነገር ዶ ካብ እንዳመን ከም ምኳኑ ካብ እንዳመን ገዛ ካብ እንዳመን ከብቲ ምኳኑ ኮይ ነገር ዶ
2: ፋኑ ካብ ዝረኸብካ ይነልዎ
1: ድንኪ ሕይ ግርም ዋህሪ ተለብለባ ትዓዲ ዋህሪ ኣተወታሃጂ ሓየ
2: ንሕና ከዓ ዝበሃል ሰሚዕኩም ሃኒጣ ከተፀምወና ይክትታወቱ ይገርም እዩ ዘይክእል ናፍቆትካ ኣይክእልኒ ብቻ ይለኪ ዘርባዕ ባዓይ ትበሊ ዘይፅቡቕ ይኣኽለኪ
3: ዘይክእል ብመርፅናሕ ዝበሞ ዘለዉ
2: ፈሊጠ እንዴ ብፅሕኒ እንዲ
3: ምስትናይ ትርጉም ጨካንሳ እውን ዘጋጠመኒ
2: ዳሓን ዳሓን ሕጂ እንድሕሪ ትገፅ ክትዮን እዩ
3: ዝገብሮ ኮ ይጠፊኢሉ
2: ዳሓና ትታበቱ ክልተ ሰዕሐ ሰብ ንቤት ክትኸድኸባለ ከዓኒ ነቦ ክትዕልል እዮም
3: እንታይ ዓይኑ ዘይውላ ደልአ ክልተ ሰዕ ንውሮይ ዝፈተንኩ
2: ፈለጥ ግን ኩሉ ናይ ፈጣሪ እዩ ኣትታቦቱ ፅባሕ ዶ ትፈልጢ እያ ይኸ እሞናት ክግበር ፈጣሪ ከዓ ናቱ ዝሓዘልክ ኣለዎ ሓንድሓል እንብበልክ ዘገድደክ ሰብ የለ ሕራይ እንተብልካ ቅዱ ዘጎዘሒ ያዋይ ሰብ
3: እዩሎ ሓቂ ዓዲሎም ከይብርትኦን ከይፈርሐ
2: ዳሓን በዕላ ቦይ ምሳ ክኸዱ ከብሃለው ኩሉ ናይ ውሽጢ ክዕልል እዮም ንስም ከዓ ንስድረክ ግርን ገይሮ መረድኡልኪ
3: ሓራይ በሊ መንገዲ ሰላምን ጥዕናን መግበር ኣለና
2: ኣሜን
3: ከብሪ
2: ከምኡ በሊ እስከድ ክስ ስድራ ክሕጉስ ክብሉ እየ
4: ዝዓሽከድትና መይ ስንበር ድሮ መልዕ ኮይና
5: እወ እንድኻልእ ዓንዳ ኮይና ትሪኣ
4: ንሕና ከዓ ኣብኢና ንውዕል መሬት ፅቡብ ድማ
5: ኣጣል በዝ ወሪደና ኣለዋ ንዓማ ንዓማ ዕዱ
4: በዝ ወሪደና ሽንክ መፅ ኣብ

0: Vale.
1: ¡Suba! ¡No, no, no! ¡Suba la... ¡Su!
0: ¡Ocon!
1: ¡Su!
0: ¡Suma! ¡Suma! ¡Ata! ¡Suma! ¡Esa jarra quiero petir! ¡Cabla! ¡Suma! ¡Ata petir! ¡Cabla!
1: ¡Taggir!
0: ¡Ata falta un lido!
1: ¡Uah!
0: ¡Ven!
1: ¡Zoro odiar!
0: ¡Suma! ¡Suma! ¡Ani! ¡Zoro uri eye nire! ماتش ان يوريل كاتزارب بزه خراجير حمل كبلك
1: اتا
0: منالو منالو مسخ
1: شرو
0: منالو
1: شرو
0: ابيلو
1: زس
0: ابيلو هاري اوكو كاتيا كاتيا تنكسي كايتس تنكسي كان بخونه خيت تنكسقس تنكسقس كمصيله كحردك هاي تنكسقس
1: الرأي

0: سمعت لها من وصل مريت كنت سمعت وصل مريت
1: هذا غلط عتنا لو نطق عتي صباح ما غلط

0: النور اتا
1: اتا ما يجعل
0: هو عمي علي ايه
2: ساب كل الليل كاسم دا اخي من صدام تدلع عن ساب دوك دلبي
0: هل تنقبل الله زوجه
3: هنا نتحبو تطلح جحات عزبا وارتاح خطة جزيرة
0: نتحبو تشعب زعوة طريقة بيت معنا زوجه
3: من بذي معالتات مش مخانو بايا شغلين
0: نتحبو كنو بايته
3: منتزة والعاشي رواهي قريت في المسكي ودنبو انت سمر الله حتى تلعيب
2: نتحبو
0: تحبو
3: ونتحبو

0: أني وين مساتخن تاخن تبلن كم حسب إذا قطر زين كم زعدي ما وين تحت بلوت أني حادي عميلاتو ببقول كخات قبرو نقر والحان تلو تخمت إسلا زي كل إز جروب إز خاء أو عسر تاب عسر تخبات يرو استرف سلا دي كوينو كدم مع سلا دي كل كم حسب تنحنا تسألو تينا لنا حسبن أبتمرتنا أدمعي ننحتاج كان دي خاطر تسالالو وين تابع على ندير دابو ولا نتعمتي انا ولا انت ندير متي كم اون الناس حساب دلون ابو بين وثاتات قالوا نزيين كم يجرنا نرخبن كم يجرنا نطرانف كم يجرنا حدا دحان دخنا ودابن قبرو خاني درو كندي يجرنا لنا انا اخا مسرح لا قلت واحد حليفات هون ورحي ميبي ورحي سوري ورحي تخون كاني ابكم نركب مالتي ندير داني افتو قدايتي كي تتأرنفك حدا حساب كي توهابك بحساب كي كونك أزمة لو تيلن مهنياتو أبنن أبنن هنا عودي بفولي دا قد سنة نقرأ له أبنى ناتيسي حدا حدا مهور متين حدا أبزعواناتي عودة عودة تستمهار كله فيلد زارو بالو نبيني تقد سنة خابو ملاتكن ناوين تان دحر الله بمهندسنا زارو تالو انتالو نبيني تقد سنة قدايدك انسيون حركوين نبو مول اتنا باب عبابين بروفيشنز دلنا نبو مول احنا معرات بتصحنا مالتي حجي بتود بتتمرغ ابزها لخا هليخا تا قداي قالن سيت بهال عبدها لخا هليخا تتنكفك سلازي اسو سلا دخونا خاني اندغنا تطرنا فخا اب حانت مهرت قالن سيت زلو حيل خا بتعمي انا يامنو لي كابزن وحدات مساي زلو سلازريو تحاساب زمت تكيدن ابتنا يسرح بوثاثات زقابرو تي دري او ريئين تراي بابين نخلنا خي تتقرنف ناس كم زريئين يربخا اب كم زي اس كم زي امتا قبرت إلان حاسيبن زمتو بريليانتيو كحلفك عديك اليو كقبرو ادخل لاغن اون لن تحرد اا كم زي اب بتيم كون كعبيد بلا سرح كسرح انتا خي الكادا امبر بابين خاخون كخا اي تقبرون ها ماد اخو اللخا كشفنا الكاها تصبخا اتقامي مغنياتو ابوزوح نتفتات نحرى خمس فيفنك تبلوت انحت ابوزوح نتفتات ينتفال لوا زكالن قبرا لوا اتي كلازيين كلازيين زبلن دول لها اني بعلخا مشفانو يحايش ابل عالت بعلخا تساقم كوين زرعيكا كندي بحتوناي حقاو مسلات ساقيا لوا بناي قطابا لوا بناي تمرتي لو نبعلو اب تمرتاتي خا خندي مسنا خلاتها لو كوتاس بزح نحنا نعزبو نقرالو حجي تمحبر طراي كاب تغرفلو سخا فليكا ناتكا بعلها زمصخا حسابات ريز ندا قبركا كمي غيركا تسرح غنكا اب علاماتات نايت محبركا خمي غيركا تصنبر ذبل حساب قالنا حجي انتي تبل ان تبل حتوسي جود داي قالن ستيت مالت قدم زخونه سب بعلاتها قالن سيت تملسوي نمحبراي قدف نغنباراي قدف نهماماتي قدف قدم بعلها خاتم ربع بعلها تسرحالو مستصلال كوينو دسرحكا زلو محبر كن مسو تتقعيكا خاني تسخات قبر ابركتو تقبر مالتي سلازي انا المزانو يسايز بلن بزا قطام زي اخمان اتن اببوش تنا صنحنا حساب كمستزولو دبلا خمان اي ويش تكابلو مع انت تزح وسانا مون اذا جروب زي امور محيلت ابلن سلازي تضبط قدامي انا تن دي فلتا ابالاتنا خوناسي معدميت مهونتنا
1: حراي حجي حانتي دارقات تنخفون دي خنزل لخن انتاي تنطفال لخن اسكي ابالات محبر بموخان مثلا ناخذ كنا بكوليجات تقبرو نطفاتات هالو سكسو تزاروالو
0: حجي ناي سرح بوتانا ببينيو تانا تمرت زلوا اب تمرت اللوا تانا بسرح للنا خاني تنسرح لو زلنا بوتا ببينو سلازو خونا افتو ننخدو بوتا تي زلزلو تقاماتي لنا زلز حسبنا يو قال نشتي ابركتو خنقبر يتو حساب حجي سخن تاي تقبري خاني ناي سرح بوتا حمل مالو او يتسرح ابت كوليج ابت كوليج حتو ناي دك انستيو دارغا ناب بعينت بكواليتي تنحتة تنبر بقوطري نسانين اوت نمبر قبرا 52% يعني نسان حمسان كلتان يبس حامالتي حجي ابت كمهارا لون كوليج كأتوال لون ببزحي قلق قلق دبهال اسو دارغا حتو هوي نسمع عن لنيلون معانتي والا اب كل كوليجات مالتي تحتو انتايو تعينتين كميك هون اللون سن كميك حيل اللون مالتي حجي ابت كوليج زخونه نتفتا تقبر كمي غير كانت نسخانات كايونيتي تعبي تن امونغ تن دك انستون تاع عينت نتفتا تتغير ان نحد هيكا نايم شير نايم

هدي تسمامي عتلنا لا كورداء عبدوس تخلو وتدي تعرفنا أسبيزا جبنا السمامة عبيلنا حنصب ببالي لقلبتنا عفرنو ويرزل لنا مسارحي حنصبح نخيل مخنعته بوس ولتلا زغنة تقام يبلو المعلتي حري أربعة تنقاقحو بشمال أدالينا لنا نقاقحو

صبر كلنا كانت كله معلت النبلو رئينا إنا مخنياتو بلشو مقتان كيهلو كل جزيء مصنحي إنا نقبر زجن زرقا قصنايو نقاق حتو خينخا دحان تزي كوينو عصر تنقاق حو سيرنا حان تنترقات تبالاشا عصر تيو مقنقحفو إنا مالتي سلازي كل جزيء أبزي أندار أنا بنقشتي نقر نتقام مالتيو ثلاث تنقاقحو طب غيرنا خنوقعينا

حري بس لا تلنا لا حملنا كانت عيلة تتحزى بلا اي حمس بلد قرب او تقنان ما يجبنا الدلوة مالتي بركلين دنشن أبكلتيو بلو تحصتو ألو دنش مسكرافو سلازخنا مخنياتو كابتي تنايوشتي اتزبالة بزح تحصتو زلو أرافو سلازخنا مالتيو كل جزيدة قاقيمنا عينا نقلتو تبري كلها كابتوم عينة تحملتي أزيو زبالة حمليو أبتلقسي فيتاميناتن معدناتن أنت إكسيرينت اللو كلو تبوق تحصتو زحزيو مالتيو أتي أبو أتيل اللو برساميلو شكورت تتعدى خاخم تخلو معالتين نقلتو أزيو بلو تزخنة تحصتو إيزا اللو باتي فارماجو نقاقحو خا هفتي ملو مالتيو فارماجو كن دليخا كن كيو نخلينا نقاقحو بتعمي تبوق تحصتو إيزا اللو أب نقاقحو فيتاميناتن معدناتن እታ ፃዕዳ ንቃቑሖ ከዓ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፅሬቲ ፕሮቲን ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ዳርጋ ዘየለ መኣዛታት የለን ኣብ ንቃቑሖ ክንጥቀመሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ስለዚ በዚ ኩሉ ሃፍቲማ ዝተሰርሐት ብሪኮሊ ምስ ድንሽ ናይ ፎርኖ ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ዝሰኮኖ ቕነ

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسام وحسات متقبلتنا برنامج جارت قنا استبدلنا قلكم قنريح وقنا لو أم دنبلت فنا تحليت اندت أبتنا تأزيما مثلكم قلنا التلالي قلمنا قل يوم دوليل هلا حليت رأينا من قبي

مثل برنامج جارات قناة إليكم متقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم إليكم كم ما قلنا بهي لبزح حليتنا ثلاث فنات أوكاد مناسبة عيد حريات ثلاث حل حليتو زي ما ندات لنا حريان أو قدموا قلنا للبل جواب سبت متينا التحل فسامن أقل حمد دوم فتح إبراهيم من مدينة باصع مثل جماعته بهلت مجموعتهم مثل حلاية عباي فناني زينب بشير هوباي سما دي مدينة باصع مناسبة عيد لتحليت حلاية قدموا قلنا بيلونا إحنا مي ركبي تسألوا الدولية ما لنا حليت وإن شاء الله ديبا مثل الأوكاد ما هي مشاركتكم ورأيكم برنامجنا نتقبر إبراهيم عندت حسر كار أي لها بكنت برنامجنا هيك الحمد لك فتمثل كلهم جماعتك ولا قدموا قليلا بيلكنا حلاية فناني زينب بشير الدولية ما لنا إن شاء الله ترقوها بحبر عند قبقكم حسان وحسات متقبلتنا لبعدام ما هي رأيكم مشاركتكم برنامجنا نتقبر ديبا حلاية تقنقيس.

أزاي مقبلتكم ليكو حيسان وحيسات متقبلتنا من أننا نقلنا نتابع لات أنا إحنا حاليات وكما مقلبلت فناتا حاليات نقدم لينا لفزحة حاليتنا هي ثلاث فناتا أو كاد مناسبة عيد حريات كلنا نقالي من نتقدم حاليات قل من نوت نقدم لكم لينا زي ما قد تتابعنا سيتش عبايتا من أندات لينا دول عمل لينا حلات دي بمدينة مندفرها تما مناسبة عيد حريات لات حاليت حلايت فنان أول أمان قلت بقتو قلنا تليت ما هي دول عمل لينا حلايت نارا حلاية فنان آدم يعقوب لحلت انت تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامج جارة قناة تلاله لا كل تتابعنا سعيد شعبايتا

ما تقبلتنا برنامجنا كما قلت معكم زيت ولا استبدا. وقل اليوم لبزة حليتنا هي ثلاث فنات اوكاد مناسبة عيد حريات بكل الاقاليم لتقدم حليت قلوت لنقدم لها لينا دي بوهي ورح مايو عيد حريتنا هي قروب سبت هلا ناي الا سنة الا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتي الا تبل سقرات سلاسة وحمد سنة عيد حريات قلنا عيدت وقل كل قبيلنا هي عيد بكيتوس عيد دي من التمنه من اندات لينا الدوليا مال لينا حلايت حلايت تقرنيا قد تقباتو بفنان تيدروس من قستو قلنا تليت ما هي منا عمي فنانينا فناني الزهرة علي حلايتها قلنا قدمتو الحلايت لها ديبا حلفة أوكاد مناسبة عيد حريات تلات حاليات مثل المسرحيات أزل الحلايت اللي يتقاتوا قلنا قدم وقل لكم الحلايات اللي تتابعنا بدقمان قلنا قبلتم برنامج جارت قناة بسوط لليكم قلت تتابعنا سيد شعبايتها.

0: زي ما برنامجنا التلاله لا حيسان وحيسات متقبلتنا ان شاء الله هي لحاليت لا تابعو قلتها لوس اتش عباي تمنن ذات لينا كمات برنامجنا لا نوديو كل سامن من حالة ميدان حتى حلاية لا نقدم اليوم مناسبة عيد حرية كل حلاية تقول نقدم أسرد حد لأن كل إيتا حالة هيدي وقت ميدان لا تحلى حاليتها لوليت حلاية حبر قد تقباتو بفنانين فنانيتو وشهيدة حجر كمسلهما فنان تسفهي وات بحبر نقبقو علل لنا لا تبل من أتوكد لي بزوح كبتل على أقلان حاليتها أقلان دتاليت مي حلاية براويات قد تهلقنا وبرضه تام هي من حالة ميدان تل حالة اللي تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج هرت قناة التلاله لا انتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا
1: تركب دي لهم ازا
2: يركبك هلا برغت حول انت برغت
1: ليه
2: تا قلبي مع شو تفلت عندي خاطر ذكرى
1: من انت تا مبرق مسطره
2: تا مسطره
1: ازمه لا مزه
2: قصت كلنا بتواتاتي اتبع اسنا على ذكرى عندي صوتني
1: يا ولد ليه ساده تريفاتك زين هبا سمعتك كانت فلت انا برزع قوصينا تريد الهدى زعدنا؟
2: والله زعدنا وهي برغة حاوي تري أنا الخطاب ربنا تسلمنا بليش تعز قدت ناس لعله المناطق
1: مبا مهانا كوري أخذ لهم أزا حبتي وحور كيف يبرنا
2: مخان سي نويحي خوي مبا
1: بزحنا قريكو زكاير تقول عز قدف كايا قو بيزي سأنح تقو بزي نبرد ما يقرق تقرق زي نبرد

ازي ما قبلتكم اللي كوغ تتابعونا قلت له سيتش عبايته كله قلنا نقدم له صنحنا حليت قبت عدتو من حليت عدنا فقر ندنبح لات مغرب قلنا اداليتو قلنا درينا هي قلنا قبلتو برنامجاتنا للتلاله لا قلت تتابعونا سيتنا عبايته

ويزداد صبر غمدان وبدنا الناس تهزل نا نا نا نا نا نا ياي ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقلك البيبان وزغن الناد ويقال

مثل برنامج دارت قناة لليكم حيسا وحيسا متقبلتنا كلكم من تحسركم رأيكم لا تنددبنا بجواب لك بقى مسلو ما هي بتلفون قل حمدكم مفتي ولا بعد عمر رأيكم مشاركتكم نتبر رأيكم ديب شقولنا سيدي عيسى بدقبام أزي ما كل حلاية أسرد حد قلنا قدمت الأولية تتامى بمناسبة عيد حرية ديب سينما تروما من لط قدمة بزحالية حلاية ساهو بفنان صالح محمد قد تقباتو قلنا دا تليت مي حلاية فنان شاب رزن ألم من حاليته حتى حلايته قلنا قدمته لحلت ندى تابعنا بدقمان قلق بلكمتو برنامجاتنا للتلالة لا ديب أكاناتكم دقاكم كل تتابعنا سعيد شعب بايتا

طبقوا قدمنا لكم حاليه فرحه ولقام قلت لك بدي بنسق اليوم لتهيبينا وكسبتما وقل يوم دليل على برنامجنا دي بقول لك ان اتممتوا لا تمثلي سنبتني ايش بعت لا تواجهنا دي بنبلغ الا سامن مسنا لله مصورنا محمد محمود تو كم سلهما اتمقار حط برنامجات تلفزيون رتا الم يوهنس ودقنطو برضو مونتاج مدهان زكارياس ميك اب لودي تقلي اميره محمد ابراهيم كلهم دي بقول برنامج ان تحسركم رايكم لا تنددي بنهيك الحمد لكم مفتب جهتك الصارح منكم بس نايدن قوب حلايات مثلاتكم.

0: هيثم وحيشات متقبل التلفزيون اريتريا قزر السلامه نات كبت دي بنبل اليوم لدي الاخبار اللي ساعات لا اقرق لكم سليمان محمد سعد انا كذب عبي رسوك لمدد بدالية مرجعية من دفرة بمقدرة أدام وألا طور تطور كما بسأت تحبرها بمديرية منصورة أجأي وحيوانات كدن قلت وجدت تتنسى الهليت مستار في قريت تامسي هليت اتاقلي مقب اقل فدابيا درس اسامنا يفصل جائزة في توران تحيب اسرائيل اقل هدق سلام دي بقوت لآتي مصدر من مساءة اقل تتجمل حكومة لبنان روسيا ويوكرين اقل مدة سلسام إلا سنحة بطروزة بت اقل لدياء اتفاقيا أمريكا مثل إيران علاقتكم بوم شاكوت لا قدمت بوم أنفار شركات تشاينا من أحديث كربون تفاصيل أخبار اسبداليه مرجعيه من دفرة بمقدره أدام وآلات طور تطور كمامت تحبرا تفاصيل الخبر من صالح موسى والحبيب تابعوا
1: طور بنيه تحتيه لاباس بداليه مرجعيه من دفرة دي بحال فيا عصر سنيتات حريات دي بمقدرة أدام وآلات طور عبودكم سجلت ميديكال داريكتر نالاس بدالية شرحا دي بعافية مجتمع عبود قلت مساء بحسر من لا تقدم دي بأهدافكم طرح برا دكتور سعر تصفو دي بنية تحتية بلقبت فيرارو وتيد أوكسجين لتأفر ماشن الداليو طاقة صحاي وناي تبديل جنريتر كم سليهما تكلم على 400 لترو لتأفر ماشن وديب شنكوت قمامت لتقدم طور آلت لكم كما كمتو أفهما عدد مقدرة أدام بجنس وبزحكم وسكان دحبرا تل مدة اللابك عام سب مقدرة حمام كرس عمليات حكم النعنتات أرحام وفيستولا كم سليهما سب مقدرة حكم النعجنيت سبتها اللو أكدوت وعلاج حمامات كم عبا أبرها دي بلاس بدالية عمليات عام حكم النعجنيت وعالوك حكم النعنتات وأيناب حمامات كرس حمام عقل وحمامات دايم تامم كدمات دي بحكم النحلقم آنف وإذن كم سليهما تحكم الند وعجم حدود كدمات كم لتهيب شرحا لس بدالية مرجعيات دي بحكم النليت عندي تتكرع مركز تأهيل اندقبت دي بمدرسة سيدية نرس وس بداليات عسكري دروس بنظر لنسو سيدية نرس كم تعلم حبرا وسقوت عدد دايم حمامات وبقبيل مد لقب ساريوت من أقدم تاكل كم تلا شرحا دكتور سعري بسبب أدام وطبيعات لتمتسي بقوت قلقابهوت للا قدر أسلوب حكم الناقل بنيت لتقدمكم هلا أفهما
0: دي بمديرية منصورة عجأي وحيوانات كدن قل لتحفز ولتوجد تتنسى لهلية مصدر إيجابية تمتسي كم هلية تحبرا وكيل بعل سلطة عجأي وحيوانات كدن السيد عنداي قبرز قابهر قل إرينات لهبايا حبري سريت عجأي وحيوانات كدن لا راقبو أربعة وحتى نفر دي بحمس إدارات داحية ونقاط اندي كيمو بمعاونة حبر كدمو سبت اللو عجأي أسل وحيوانات كدن دي بديرو لا قبل كم هلات شرحة مثل مشتركة شقل معاونة اندي قبأت فزاعة مجتمع دي بقلت توقل لا قبأ محاضرات وأتفاز عطمة إيجابية لأمسي كم هلا حقولا شرحة شتيل عجأي برحيب وقلت لما تحسبا مسؤول إدارة ضحية منتا يا سيد حدوق آدم بجهتو شعب زاهرة سريت عجأي قلت تكرع بفزاعة شارك من ما هلا دي بقلي إدارة ضحية لا لترئي بتيك عجأي بمسؤولية لا يتسمعهم قلت كرع مصدر تسيح قلت تنسى أتفقدا اتي اقليم مقب دي بوطن ياي امتحان سامنا يفصل سنة دراسة كلا 2004 كلا 2005 فقري السنة لا امس او 408 وحتى دراسة جائزة في توراري تهيبة يوم سع مايو دي بلا قبت عدد جائزة لا نس او سع مئتيت ومن والعل لا امبوت هلو لا 5500 منهم انساتن ዲብላ መናሰበት እግላ ፈዳብያም ደረሳ ሜዳልያት ወሸሃደት ሳዕ ወሰዕ ምእተይት ለኣምፀው ሰዕ ፈዳብያም ደረሳ ሄ ካስ ካብ ሰልሁማ እግል ፈዳበት ለኣርኣያ መዳርስ ጃኢዘተ ግሩሽ ተሄባት ምሱል ፈሪዕ ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሳ ሰይድ ሳምሶን ክፍለ ማሕበር ሸባብ ደረሳ ዲብ ድራሰት ሓዞቶም እግል ተትወቀል ምስል ኩሎም ሰብ ሽርከት ብፍንቱ ይሄ ምስል ወዛረት ታዕሊም ዲብ ልተዓወን ለኣትፈናታ በራምጅ ኣትናያት ወደየ ከም ፀንሓ እንዳሕበራ ዮም ዓመት ጃኢዘት ለኣነስኡ ዓድዶም ምና ሓልፈተ ሰነተ ብሕምሳ ምእተይት ከም ላዓቢ ኣብርሃ ምስል ፈሪዕ ታዕሊም ኣቕሊም ምግብ ኡስታዝ በላይ ሃብተ ጋብር ብጀህቱ ሃደፍላ በርናምጀ ፈዳብያም ደረሳ እግል ኣትናያት ወብዕዳም ሄ ኣስሮም እግል ልተብዖ ለለኣትናይት ከም ተሓቆላ ሸርሓ ደርዋልደን ዲብ ኣትናያት ኣጀኒቶም እግል ልትወቀል ኣትፈቐዳ ምህዞ ወስንዓት ኣፍካር ፍጥር እንደ ጠወራ እግል ትጠወር እግል ተጠውር ለኣትናይተ ከምቱ እትዮም ሰማን ማዮ ዲብ መዲነት ከረን እትላ ገብአት ዓደት መክሰቲ ዕፌ ኣከትበት ምህዞ ወስንዓት ተሓበራ ሃደፍ ናይ እሊ ዕልም ኣሳሰ ምህዞ ወተጠውር እባ ትብል ስቕራት ትገብእ ለኣህሌት ሳምን ናይ ሕበር መሻረከት ፍጡር ሸባብ ከም ክፋል ኣውለውየት ወጠን እንዴት ነስኣ እግል ከዲም ካም ሰልሁማ ዲብ ሙጅተማዕ ሓል ኣወደ ምስዳራት እግል ኣትናያት ካምቱ መስኡል ለጅነተ ምህዞ ወስንዓት ኣቕሊም ዓንሰባ መህንድስ ኣሮን ምሕረታ ብኣብርሓ እቲ ለእስክዮም 10 ማዮ ላፀኒሕ በርናምጅ እንታጅ ሓፂን ዋዕጨይ ባዮ ጋዘ ሶፍትዌር ለተሓደሰተ ጣቐት ፈርያት ነብራ ወብዕድላ ከምክም 65 ምህዞ ቅዱም ህላ ነፈር ለጅነተ ምህዞ ስንዓት ሻብ ፊልሞን ኣፍወርቂ ብተረቱ መቕደረት ምህዞ ስንዓት ደረሳ እግል ትትረቢ ወትትናየት ለሰደ መሓድራት ክፋል ናይላ ሳምን ከምቱ ሓቆላ ሸርሓ ዶር ምሽተርከት ጅሃት እግል ልትወቀል ትፋና ለቅዱም ሃላ ዕፌ ለጋን ሓውብ ጀህቶም እሊ ለሸቢ ዕፌ እግል ምህዞ ወፍጥር ለለእትናይት ሰበቱ እግል ኣተላለየ ትፋነው እሌላ ሸቢሕ ዕፌ ኣክትበተ ምህዞ ስንዓት ዲብ ምዴርየት ዓንሰባ ገቢእ ክም ኣስመና ልተኣመር መክተብ ጀበሽ ሻዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዓዳለት ኣቕሊም ግብለት ዲብ ደቀ ምሓሬ እቲ ሓዞት ወራታት ብሓሽምላ ረከዛ ሰሚናር እትዮም ሰዕዓፎን እትዮም ሰቡዕ ማዮ እግል ሸቃለ ሕኩመት ወዳ ላሰሚናር ሽቅል ብሓሽም ዲብ ማእሰሳት ሓሽም ናጅሕ እግል ልትበነ ካም ሰልሁማ ኣተሓያስ ወኣተረዶት ሽቅል ብሓሽም ላረከዛዕላ ዲብ ዳረት ኣቕሊም ሙዲር ዓም ቅስም ማሕበራዊ ከደማት ኣሰይድ ቃልኣብ ተስፋ ስላሴ ተረጀመት ዋሕዞት ሽቅል ብሓሽም ካም ሰልሁማ ፍገሪት ለለሂብ ሓሽም ብንየት ዋዶር መርሒት ዲብ ብንየት ሓሽም ላከስስ ተውደሕ ፋይ ሓባ ሽቅል ብሓሽም ዲብ ኣፍሬዮት ለኣቦቱ ዶር ዓብዪ ካብቱ ሓበራ መስኡል ቀደይ ስያሰት ኣቕሊም ግብለተ ሰይድ ሳልሕ እብራሂም እብጃቱ ማእሰሳት ሕኩመት ብዓመት እግል ልትከደም ዲቡ ትፋና ለበዝሓ ወራታት ሕኩመት ዲብ ሓሽም ተንከባ ካምቱ ለሸርሓ ሙዲር ሙዴርት ደቀ ምሓሪ ሰይድ የማነ ኣበራ ዲባ መፅእ እሊ ለሸቢሕ ሰሚናራት እግል ልትነዘም ካምቱ ኣፍሃማ ምሻርከት ዲብላ ቀደመው ረአይ ሽቁል ብሓሽምት ናቅስ እግል ልትመም ሴድያይ ከምቱ ሓቆላ ሸርሓው እሊላ ሸቢህ ሰሚናራት እግል ልትከደም ዲቡ ትፋነው ዲብ ምዴርት ግንዳዕ መቕደረት መደረሲን እግል ትትወቀል ወራታት ደሪስ ዋኣድረሶት ብስታቲ ብእግል ልትሰርገል ኣሰዴ ተኣሂል እግላ ምን ረውዳት እስከ ካልኢት ደረጀት ለኣደርሶ መደርሲን ተሃባ መስኡል መዳርስና ኢላ ምዴርት ኡስታዝ ሱሌይማን ማሕሙድ እትላ ሃበያ ሓብሬ ሓዞት ክደማት ረውደት ዲብራ ዓዮት ወረበዮት ኣጀኒት እንደ ሸርሓ ዲቦም ለረከዛ ወዲባ ብዕዳም መደርሲን ልትመደድ ተኣሂላት ነዘሞት ምህም ከምቶ ሸርሓ ዲብ ፈርዒ ተዕሊም ኣቕሊም ቅብለት ባሕር ቀያሕ መስኡለት ክደማት ረውደት መዓልመት ጀሚላ ሓሰን እብ ጃህታ دي بسنة دراسة كلا ألف عشرة وخمس كلا ألف عشرة وسس دي بروضة تركيز عندي جبعة أقل حد ساعة مدرسين روضات تأهيل كم تهيبة عندي حبرت بوقت وقت لا لتنظم فعل ونظر لا تبع تأهيلات لا تتحمد في الجريد تتركب منه كم هلت أفهمت دي بمديرية جندا عشرة وسبع مدرسة ما أنبتهيت الأيام اللي كنا دي بنتو دي بمديرية أسماء سوالف مهنة أدرسوت ومدرسين لا ركز محاضرات يوم 5 مايو قل 120 مدرس تهيبة لا محاضرات سوالف مهنة قل لسبق لا أما ماتو دي بأريتريا وطنياي وطنية من جيل دي بجيل دي بتتورارس لا تقيس حشمة كامتا مسؤول حصر سياسة جبهة شعبية قل ديمقراطية وعدالة أقلم عن سباق السيدة ملوك تصفى مريم شرحها من يوم 5 أسك يوم 7 مايو دي بأسمات حلحل وحقات إتلاع وديو سمينارات السيد ملو وطنية طبيعة دي تقبي من وقت دي بوقت دي بتتربي لها مسأت اتكل عائلة لا سبقت أقدا سوالف مجتمعنا كام تأفهمها كم شعب مروت اندي ودينا بإيمان ثابت قابهنا سيادتنا دمانت اندي ركبت سب ملك سلام ومسكوبة قل نقبة قادرام كمهلينا حقول حبرهي سباتتنا دماننا لا تبل سقرات يوم عامة عيد حريت اللي لا توكل كام تأبرحام دي بدنقوبة السيد ملو أفريوت قل لتوقل وحدة مواطنين أساس كم تحق ولا شرحة تلمدت إلا تنازيم جبهة شعبية دور مهم قل لديا ليك قدمها متقبلتنا حقول الحجار متعديد موسيقتها دي بأخبار كاريجي قلنا تعديد مرحبا بكم بدقمان إسرائيل قل هدق سلام دي بقوت للآتي مصدر من نسأت قل تتجمل حكومة لبنان تحسبات اللي لا تحبرات ديش إسرائيل يوم 9 مايو دي بقبلتها إنكر لبنان بلا ودي حجم زياد 10 نفر حقولات قتلوتو لمصدر لا سكت حكومة لبنان دي بعملوتات قروب قل قبا برنامج لتحسب لهلا هدق سلام دي بقوت قل لأتي كم قدر جمامات إسرائيل ولبنان اتي يوم 14 و 23 أبريل كل اي دورة هدق دي بواشنطن كم وديها دي لتأمر لا تمتسي سامن ما سال سايت دورة اقل ديا 6 حلا منات إسرائيل دي بكفلتنا إلى حلفة وريح أبريل لا تبسحات اتفاق ابطر وزبط ان دي أبت وديو لهليت هجوم لهدق فقريت إقل أمسي لهليت مقدرش أباب كام تام حليل نشرحه إسرائيل من سلف ناي ورح أبريل دي بلبنان إبلا تودي أهليت عملية عسكرية أسكلا زياد كل 1700 نفر كم قتلوا حتى نقطة كل 1 مليون هي كم شعتروا تقارير لحبر روسيا ويوكرين بزيرونوت الرئيس دونالد ترامب قل مدة 3 سامعين لا تسني حبطرو الزبط قل ليديا وأسيرين قل تبادلة اتفق يا بأساس لا اتفاق كليتا لا دولة من يوم 6 مايو أسك 2 يوم 10 حتى مايو زبط قل أبطرا وكل منن أوروت 1000 أسيرين قل تبادلاتو لنا يدولو أبطروا الزبط بمناسبة 8 وحتى ذكرى كاتيما كال أي حرب الدينا كم قبعة تحبرا روسيا ويوكرين اتا حلف الليلات دي بن بين أم علوتات لا قرر يهو أبطروا الزبط كم تكيدا لتذكر اللي كنا دي بنتو دي با كل إيلا دولة قل جري إيلا قدر هجوم بليس قل لتهيبو قل ديشن ناي مدقا قل كت حلوفات ليا أمريكا مثل إيران علاقتها كم بوم شكوت لا قدمت دي بوم أنفر وشركات تشاينا من حديث قررت لمن لا قبعة دي بوم جهات أقل إيران على عسكرية دي بعداليوت دور كم صنحة قلومتو مكتب كزينة أمريكا الحبرة ለምን ሰፈርያት ለከረ ማል ለምን ወራታ ተጃረት ሕዱድ ለወደ ከምቱ ለመክተብ ሽርሓ ምና ተለሸኮት ለረፍደት ቻይና ለምስዳር ፍንጌ ክልኤ ለደውለት ለህላ ፈርግ እግል ጭበብ እታገቢ ለህላ ጅህድ ለተዕንቅፍ ከምታ አተምረት ዕልመነ ሓዲስ መርሓት ቻይና ወኣሜሪካ ለትመጽእ ሳምንቲ ብመዲነት ቤጂን እንደተዋጀኸው እግል ህደጎ ስታት ፋግር ዲባህላቱ ወቅቱ لا هدق أقدا فنجيك لإلا دولة كلوق لها لا فرق التجارة واسي

المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. مستشفى مندفر المرجع يسجل تطورا ملحوظا في الكوادر والتجهيزات الطبية. إجراءات حماية الغابات في مديرية منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. ترامب يترقب رد طهران وإسرائيل تتوعد بشلل كلي لقطاع الطاقة الإيراني. كوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وقادة الآسيان يختتمون قمتهم 48 بالاتفاق على عمل الطاقة. أهلا بكم. أوضح مدير الخدمات الطبية في مستشفى مندفر المرجعي أن المستشفى شهد خلال السنوات العشر الأخيرة منذ فجر الاستقلال شهد تطورا لافتا على مستوى الكوادر البشرية والتجهيزات الحديثة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبين الدكتور سعري تسفو أن تحسين الصحة العامة يمثل أحد الأهداف الأساسية التي يجري العمل عليها بصورة متواصلة، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي أنجزت بالمستشفى شملت تركيب محطة الإنتاج الأكسجين وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية مع توفير مولدات احتياطية إلى جانب نظام حديث للتخلص من النفايات الطبية. وأشار إلى أن عدد الكوادر الطبية المتخصصة شهدت ارتفاعا من حيث الكم والنوع، حيث يضم المستشفى حاليا اختصاصيين في الأمراض الباطنية والجراحة وطب العيون وأمراض النساء والناسور، إضافة إلى أطباء مختصين في طب الأطفال، الأمر الذي ساهم في تحسين خدمات التشخيص والعلاج. وأكد الدكتور سعري أن المستشفى لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يؤدي أيضا دورا تدريبيا مهما من خلال توفير التدريب العملي للممرضين المساعدين، مؤكدا استمرار العمل لبناء منظومة صحية قادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المختلفة. أكدت سلطة الغابات والحياة البرية أن الجهود المبذولة لحماية الغابات والحياة البرية في مديرية منصورة بدأت تحقق نتائج إيجابية، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات رقابية وتوعوية تهدف إلى الحد من التعديات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيدة عنداي جبرز جابير في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إرينا أن 41 عضوا يعملون ضمن لجان رقابية موزعة على 5 إدارات ضاحية يواصلون تنفيذ مهامهم بصورة منسقة للحد من تدهور الغابات والحياة البرية، الأمر الذي ساهم في عودة الأشجار والنباتات المحلية وبعض الحيوانات البرية إلى بيئتها الطبيعية. وأشار إلى أن برامج التوعية والتثقيف التي نفذت بالتعاون مع الشركاء ساهمت بدورها في رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن حملات التشجير بدأت تلقى استجابة أوسع من المواطنين. من جانبه أوضح مدير إدارة ضاحية مانتاي السيد حدوق آدم أن السكان يشاركون بوعي في مكافحة ظاهرة قطع الأشجار، لكنه أشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية في عدد من المناطق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتسببين في قطع الأشجار بصورة عشوائية وغير مسؤولة. نظم اليوم السبت 9 مايو برنامجا لتوزيع الجوائز في توراري على 481 طالبا وطالبة من المتفوقين في الامتحان للصف الثامن للعام الدراسي 2024-2025 بالأقليم الأوسط بعد تحقيقهم نتائج بلغت 90% فما فوق. وخلال الحفل أوضح المنظمون أن نسبة الطالبات ضمن المتفوقين بلغت 55%.

100%، كما تم منح ميداليات وشهادات تقدير للمتفوقين، إلى جانب تقديم كؤوس تكريمية لستة طلاب سجلوا معدل 99%، فضلا عن جوائز مالية للمدارس المتميزة. وأشار مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط السيد سامسون كفل مريم إلى أن الاتحاد بالتعاون مع التعليم وشركائه واصل تنفيذ برامج تحفيزية متنوعة لتعزيز اهتمام الطلاب بالتحصيل العلمي، مبينا أن عدد المكرمين هذا العام سجل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه أوضح مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبت جابر أن الهدف من برنامج التكريم يتمثل في تشجيع المتفوقين وغرس الروح التنافس الإيجابي بين الطلاب، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق الدراسي. أكدت فعاليات افتتاح معرض الكتب والابتكارات والإبداعات التي أقيمت في 8 مايو في مدينة كيرون أن الابتكار والإبداع يشكلان ركيزة أساسية لدفع مسيرة التنمية. وينظم هذا الأسبوع الثقافي تحت شعار المعرفة أساس الابتكار والتنمية بهدف تعزيز المشاركة الإبداعية للشباب باعتبارها جزءا من الأولويات الوطنية، إلى جانب تشجيع المبادرات التي تسهم في إيجاد حلول تخدم المجتمع. وأوضح مسؤول مجلس الابتكار والإبداع بإقليم عنسبة المهندس آرون محرتاب أن المعرض يمثل منصة لتحفيز الطاقات الشابة وإبراز دورها في التنمية، مشيرا إلى أن البرنامج الذي يستمر حتى 10 مايو يضم 65 ابتكارا في مجالات متعددة تشمل الصناعات الحديدية والخشبية والغاز الحيوي والبرمجيات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وغيرها. من جانبه أشار عضو مجلس الابتكار والإبداع الشاب فليمون أف ورقي إلى أن البرنامج يتضمن أيضا دورات تدريبية تهدف إلى تنمية وتشجيع قدرات الطلاب في مجالي الابتكار والإبداع، داعيا الجهات الشريكة إلى تعزيز مساهمتها في دعم هذه المبادرات. وأعرب عدد من الزوار عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه المعارض، مؤكدين أنها تسهم في نشر روح التنافس الإيجابي وتحفيز الشباب على الإبداع، معربين عن أملهم في استمرارها وتوسيع نطاقها. يذكر أن معارض مماثلة للكتب والابتكارات والإبداعات ستنظم كذلك في مختلف المديريات بإقليم عنسبة. عقد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي سيمينارا يوم 7 مايو في دكمحل لعمال القطاع العام حول أهمية العمل الجماعي. ركز السيمينار على العمل الجماعي داخل المؤسسة وبناء فريق عمل فعال وتحسين وتعزيز العمل الجماعي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قلابتس فاسلاسي مضمون وأهميته وضرورة العمل الجماعي بالإضافة إلى بناء فريق فعال ودور القيادة في بناء فريق عمل فعال. وأكد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة السيد صالح إبراهيم على الأهمية الكبيرة للعمل الجماعي في الإنتاجية، داعيا المؤسسات الحكومية إلى العمل به بتوسع. من جانبه أوضح مدير مديرية دكمحل السيد يماني أبران أغلب الأعمال مرتكزة على العمل الجماعي، وسيتم تنظيم سيمينارات مماثلة مستقبلا. وأشار المشاركون إلى أن العمل الجماعي يسهم في سد الفجوات، وأوصوا بتشجيع تنظيم سيمينارات مماثلة. تلقى المعلمون من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية في مديرية جندع دورة تدريبية حول بناء قدرات المعلمين والتنفيذ المخطط للعملية التعليمية. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ سليمان محمود أوضح أهمية تنظيم دورات تدريبية لرعاية وتنشئة الأطفال وتمتد لتشمل المعلمين الآخرين. وذكرت مسؤولة خدمات التعليم التمهيدي في مكتب التعليم بإقليم الشمال البحر الأحمر الأستاذة جميلة حسن ذكر تدريب حوالي 90 معلمة في مرحلة التمهيد خلال العام الدراسي 2025-2026. توجد 27 روضة أطفال في مديرية جندع. في غضون ذلك نظم سيمينار في أسمات يوم 5 مايو ل120 معلم حول قيم مهنة التدريس والمعلمين. هدف السيمينار غرس القيم المهنية. أكد مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم عنسبة السيد ملؤ تسفى مريم أن الوطنية في إرتريا تمثل قيمة متوارثة تنتقل من جيل إلى جيل. جاء ذلك خلال الندوات التي أقيمت في مناطق أصماط وحلحل وحقات خلال الفترة من

من الخامس إلى السابع من مايو الجاري، حيث أوضح أن الوطنية ترسخت في وجدان الأسرة الإريترية باعتبارها إحدى أهم القيم المجتمعية التي حافظت على تماسك الشعب الإريتري في مختلف المراحل. وأشار إلى أن تمسك الشعب الإريتري بروح الصمود والتحدي مكنه من الحفاظ على سيادته الوطنية، وأن شعار الاحتفال بعيد الاستقلال لهذا العام "صمودنا ضماننا" يجسد هذا المعنى ويعبر عن أهمية الثبات والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات. وفي ختام حديثه شدد المسؤول على أن تعزيز الإنتاجية يتطلب ترسيخ روح الوحدة والتكامل بين المواطنين، داعيا في الوقت ذاته تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إلى الاضطلاع بدور ريادي في هذا الجانب. شيدت 5 غرف إضافية في عيادة عدو حوشة بمدينة قلا نفحي في الإقليم الأوسط بتكلفة بلغت أكثر من 300,000 نفر. تخدم العيادة 9 قرى في إدارات ضواحي عد حوشة وعدن عدة وأمبيتو ولمزة. وأوضح مدير مديرية قلا نفحي السيد محري يوهانس في حفل الافتتاح الذي أقيم في 7 مايو، أوضح بأن الغرف التي تم بناؤها بمبادرة المجتمع ستساهم في حل مشكلة نقص الغرف في قسم الولادة. وأكد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض عند ميكائيل فريم أن سلامة الأم والطفل هي الأولوية القصوى، وستسهم الغرف المشيدة بدور كبير في هذا المجال. حضر الحفل المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد قبره النس والدقرقيس، وقائد شرطة إرتري العقيد محارس أجاي، ومسؤول الصحة في الإقليم الأوسط السيد تسفاي تسفاسين، وقدم فيه جوائز لمقدمي المساهمة الاستثنائية. وعرب مسؤول قسم الإدارة والمالية بوزارة الصحة السيد يماني تعدل في كلمته أوضح عن تقديره للدور ومساهمة المجتمع، وحث على بذل المزيد من الجهود في مجال النظافة العامة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني اليوم السبت، بما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يشكل الرد مدخلا لمفاوضات جدية. في المقابل، كشفت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران ينبغي أن تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرين أن تدمير هذا القطاع قد يتم خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفع طهران تقديرهم إلى التفاوض من موقع ضعف. من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددا على أن طهران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، إضافة إلى قصف قاعدتي ميرون وشراقة شمال إسرائيل. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت أكثر من 85 هدفا تابعا للحزب في منطقة البقاع وجنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. أجرت كوبا مناورات عسكرية شملت قصفا مدفعيا حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في ظل تصاعد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونفذت فرقة عسكرية من منطقة سيوغو دي أفيلا تدريبات في ميدان تدريب مركز دراسات الجيش المركزي في فيلا كالارا وسط كوبا ضمن برامج الاستعداد. تأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة الخطاب من واشنطن. ووقع ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يوسع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، وهي خطوة ندد بها الرئيس ميغيل دياز كانيل ووصفها بأنها قصرية. أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الإبن أن قادة رابطة الدول لجنوب شرق آسيا آسيان اتفقوا على التعجيل بالتصديق على اتفاقية إطارية لأمن النفط وتفعيل شبكة الكهرباء الإقليمية التابعة للرابطة في خطوة تهدف إلى تقليل أثر اضطرابات الأسواق الخارجية الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط. وقال ماركوس في بيان الختامي لأعمال القمة 48 لرابطة آسيان في مدينة سيبوا الفلبينية إن الخطوة الأولى التي اتفق

اتفق عليها القادة هي الدعوة إلى تسريع التصديق على اتفاقية آسيان الإطارية لأمن النفط المعروفة باسم أبسا، وهي اتفاقية تهدف إلى ضمان الدعم المتبادل بين الدول الأعضاء عند حدوث نقص في إمدادات الطاقة. وذكر أن القادة تشددوا على أهمية تأمين سلاسل إمداد مستقرة وموثوقة للطاقة وزيادة الترابط بين الدول الأعضاء في هذا القطاع وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة

أدى ثوران بركان جبل دوكون وفي جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا إلى مقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان وفقدان 10 آخرين بحسب الشرطة المحلية. وأوضح رئيس شرطة هالماهيرا الشمالية الطهران وإسرائيل تتوعد بشلل كلي لقطاع الطاقة الإيراني. كوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وقادة الآسيان يختتمون قمتهم 48 بالاتفاق على أمن الطاقة. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: كرن سفللكها يا سين
1: مرة واحد كرن سعدك كفوي السفللة
0: كبل انك ممكن نيجيس كنا كان شادي بنتهاجك جماعه توت ما ديبون نركبهم ديبون نتهاجك كبل لنا
1: يلا وكدنا كمان نبدي من الا كرن يفجر كان يهنس
0: اي مفجر منا لينا يا سين انتم قليكم لجاء وقليكم مثل دراسه وقليكم مثل نواي واحنا قدم اللي تعدنا عقب لنا مثل انس ودقلل
1: لا لا كم سليهو تبلنا هنس امبريكا شباب ريه ليكو اللي يكون عثمان على كل حال كهول ليكا
0: أنا الحمد لله. أنت مدول مطاك يا ياسين؟ وجامعة ميتو قفلت ولا مي؟
1: لا لا جامعتي دبتني ولكن إمي شوية نيت وادية الليت بيلوني كقلق لرئي بإجازة متأكو
0: يا أخي ربع عافيت لك رديبة لعباي لكن من لسفلولو حمامكو ومتكلولو سفل هالكامة قبك النودة يا ياسين
1: هنس من كتت حبع حاجة ألبوني بدير والديتشي حمد كمت أكو بيلكا لكن أنا حسيكو أنا عتاديس آبا أسببودي من المدر سبت اللي جابتك الأفقر ما تليكو
0: وازم إني من تحزل لبهلت لمطلوب ميتو
1: قبي قلت حبرني أبقى قيس وبقى جابت ركب
0: أنا بزحية مرة قردت لكن إلا شبابات أغردت دول قيسو ليه ساوي هوتيل تقولوا دي بولت كرو ودي ببار لم لم تقولوا دي بولت جمعوا وجماعات هليت منو للعدوهم ولا بتصحوهم لبلو أسمع
1: خلاص هالنسبة بقى أنا قلي قيستو مع السلامة
0: ياسين قدم مريتنا دي بكيرتك بقى مع السلامة تشاو بقى مع السلامة

0: محمد يا اخي اللي نفر اللي قاشا يمثل ديبي
1: كفاين السالو.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام والرحمه.
2: ودع السلام عليك. من ايه؟
3: انا من كرن.
2: من يبلك؟
3: انا ياسين لبلوني.
2: كان عقونا تقس قاشاي بنو يحدوقو.
0: ارحم الله قدنبل.
3: خير خير.
0: انا ادريس اتبهل واللي من لها يحمد لبون.
3: انا ياسين ودع الفكاك اتبهل والجامعة تدي سببك على سنة ادرس وذي اغردتك اللي قاني احمدك.
0: بس القلقنحات اللي كلها رد كايتك.
3: بس القلقنحات.
2: ياي ود ادريس حق من جامعة ادي سوا مطا تيللو داليا مهلينا.
0: يا ياسين ديب سبكو وفتتك بازح سبت الليكا اي تفرح وشك تيدي ولا اكانا مقساينا لحبريك.

0: التحية لأبطالنا الشهداء والأبطال المرابطين على كل شبر من أرضنا الحبيبة. التحية لشموخ القائد البطل الرئيس أسياس أفورقي وكل القيادة الإريترية.
1: لكل الشعب الإريتري في الخارج والداخل وقوات الشعب المسلحة المرابطة في الحدود للحفاظ على أي شبر من الحدود الإريترية، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العظيمة والكبيرة في نفوس كل مواطن وكل مواطنة إريترية، اللي هو العيد 53، وكل عام وأنتم بخير. وهذا البرنامج كما هو معروف بدأناه في هذا الشهر تقريبا من يوم 24 شهر 4 وحتى هذه اللحظة. وأنا حسب رأيي أقول بأنه البرنامج كان متنوع، كان يشمل كل الأغاني الوطنية والأشعار والأناشيد الوطنية.

العالية الثمنة وذاك الشهيد تحت تراب الأرض سكن وذاك المعاق وهب لك يدا وقدما أجساد أحرقت وطفل تيتما وأم أرملة وحبلى قتلوها وجنين ينتظر الحياة في ظلمة بطنها بين الحصون

0: والنحور أمجاد عز تاريخ شعب صمود أمة سطر بين السطور وتلك الصخور شاهدة وتلك صمود البطل والجسور واليوم وضعنا السلاح ورفعنا القلم لنهضة الوطن نسير بالساق والقدم روح الحماس تثور كالحمم عهد علينا عهد علينا سنخدم العزة والوطن شكرا على نصر الجماهير.
1: معلمة نبيلة يبهل كبيت مرتي أسمود تمهارو حد دليت اللوم حد زي بهلنا عدومنا هاجرهم كفلتو كل نجر درجة صخا ولا كم زين تايل كم بعلم يوم درجة الدالوان يرم صخا تري أنفتهم سم بعقمهم ستزلوا محاتي توم أبيلهم تزلوا مسارحي دمتو بس حتى مهارون يرمنا بتعمي نفعات سب دليت يوم مالتي.

0: الحيوانات أهلها، نحن البروق لها السنة، نحن السيوف رجالها، من في أصالة مثلنا؟ العزم بين رجالنا أضحى شعارا معلنا، لن ننسى يا تاريخ لن ننسى إرادة شعبنا، إنا فداء إريتريا وإريتريا هي أمنا، اليوم باستقلالها طلع الصباح بأرضها.
1: Ruled by different country for many years, including Italia, Britannia, later Ethiopia. In 1961, Eritrea started a long struggle to become independent. This struggle lasted 13 years.
2: مرتها أنا شمي زهرة أحمد بزعبا ناتشنة تانيرة تها مزمور.
3: كوسر عبد البهل حجي لو ما عن تقريبية زولو خدمة مزمور تها حانتي تصنعاتنا تها حانت خاتم مرتها خمون مغربي تقيرنا زنبرنا مرحبا تبيل بعربية.
4: መጀመርያ ሽመረም ጀሚል ይበሃል ዘቕርብክዎ መደብ ድማ ፅንዓትና ትምህርቲ እንዲዝብል ብዛዕባ ናይ ፅንዳፅነት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብፍላይ ምስ ኣህዋትካ ኮይንካ ተቕርቦ ብጣዕሚ ፅቡቅ።
5: ንምቕዳም ኣነ ሽመ ያሲን ዓብደነ ዘቕረብክዎ ከላይ ባህሊ ብዛዕባ ናፅነት ብዳወት

0: نبوتين يقوبي تسعروا أطاعنا.
1: شمي ما حتى هبتي مكيل بهال تعمل صبو أزي صبو يتسانيحو صحابي يتسانيحو فولي أستمغيرنا ولا توم هسأناتهم فولي أستمغيرهم أزيها مهار نيرو لك عمك أمت يومو هم سرديوهم تي ناس إنها تنتهي مهانو بقى فولي لقيرهم سقاليت أمو اللو يبلانا همان
2: عشران أربعة قنبات حمشتن كان بعلاقنا كيف لنا وقل كلاتنا نتحقو سيسمعنا حبن ششي مليئنا اللو حرمنا كين لمن داها بيشا زابيكو قل من هبا يعملكو قرمتا بلني أريتريا اقلا حريكو ولا تسلاسة وحامس اقل بعد هايبا نينا سبت قب اقل نوسنا نحازية اقلا اقوي لتمت من حسد ربي لحمية. والآن أقدم لكم شعر بعنوان الآن نحتفل. الآن ليس غدا بالعز نحتفل واليوم لا أمس والأفراح تكتمل أأسمى بين أيدينا نضوف بها وكل الجراح بهذا اليوم تندمل إرتراها غري كبري وطارحكي نايت انتسل تاني عماكالكي والسنكي عدلسك حيث وكسكسي

0: ذريتها هين لالت المتحالة فمنادل وها قايل مرعاتها بنديبة انديت تكحالة السرقة مرعاوها بنديبة بيت الليلة عدتي بجلابة شحي سكنة حنطبر نقوشها بنديبة لما تنديل فقر عبها بنديبة لبيت ديب وبدر من دلاها بنا اند سعيه وصادر قلب قول شفر نقوش يا حد قاوة بكر وقتها يا بديبة ديبو انتاكب ونعبر عمرتها يا بديبة من التبات تقبر استهيبة لرحى قوه يتنبر أبي أيوة حد هجيانا قولني لتبدل حتى قبينا قبي عمار ديبا نتوكل مثل فتاينا معر حنا وسعر وقل أباينا صبر حنا وعندل وقل أباينا صبر حنا وعندل النصر الجماهير شكرا
1: كلتا سلسة عود كوين زلا طاهر فؤاد يبهل مورال تاغيت
2: شمي ممر هبا ياسين كبيت مرتي اسمود يبهل كنبتلنا لا يبعثنا تنات نبعلو زلنا كله بتمهارو خمس تدال لو خاب مجمرتو كساب مترشو كابي غزبي شنو كسابت ناي بهل زنبره كسابت ناي مرئيت ناي فاشن شو بناي بهيرات تن مزمورات كاز نبره كلهم كان بعلم از از ندابلو زدالو وي ولا از اكزبيشن زراخو مخاني كلهم تم تمهارو كم زعينت علنا ايلوم حاسبهم امصيوم كم زخن قريبينا زبلو يو نحنا دفينا يم تراينا نمبر كله بعلم يم غيرمو
3: اي ممر صلاح الدين ابراهيم البحر طعم ملو دي لي سلو زلوم عمت مسد بهان قوتا سلو صبيوا تمدلوات كا نايم مهارا متحبار سومتم بعلم.

0: واي أنت إزاي تعرفة؟ أنت إز جبر نفسيا نزم دك خمر لكن كي لكن مين دو نايمن دا خوزة سريح كام بلع أنت هيدا أخ أبزقني أخي بازين أخي
1: هو أيد عملن
0: حالي فيك حالي فيكين اللي معطى باهيلو بمليونات صغزر دولارات حق استوهي بنا بحكي
1: نقع فترة لكن قلنا ندقو ماك دامان حالتات أمينكا زغير من قدس يواتساك اندي
0: زغدا ما يخفى أنا مبرتكين خون
1: وا سمعسك نقدر ما نحيل تات أمينة لو تزمت أتهاجر لا لا انتر فوق هنا تنعجر قرن
0: مليو نحنا قول لنا استلوتنا بلي حجنا في تزمت أن نقول ديك أتو حاجة سكيد اللي نلو
1: انتاي
0: كاب زين كل تو دباتكي حنت اخت مقدم اللي لو لحركة بقى شحت صوت الدولارات كبكي
1: وا تشحتكم ما ترفاني لمن تاخدك أملو
0: إذا خلوا حاجة زين رديئتن كأتولو ما تشم تفردي أخي شو شو حزب إذا بتميت كي موتون فريحة
1: يا غريتا بزي أسا يتمتقني تفلتي أخي بسان كذا حلفو داك أخي كنديت أقاماتي مزيني
0: مو هزبي بتأميت إن دخلنات الناتا سعيس سعيل كتري واتقروا بتديكونا
1: قروا بتنبر قن قلت عين تخوص إخي صحابني يخطب لنزل أخي يا غريتا زي حلفي أكل
0: دحان زي أقالكي كن الرأينا كتفلت أخاز بحري ما عريز بتخن
2: دحان دي هذا خندز فخرة
1: دحان مفكر ساملاي
2: حجي خانتا هتبل زلا
1: إذا قرويت نانا بقزا ناسي كم رقبيت آتيانا بتمن كتكير للا
2: هو حجي خانتا هدلا
1: بحري
2: وا بحري زي حالفة زي أخلا
1: دحان حجي وانت لعيخة داقم زي تبت حلماتة تقبر للا
2: كاب زي حالفة تاريخة زي تمار كإلم حجي بعد ميلا حجي خوا بحري
0: هو
2: لمن أبا أمينة
1: نقدر ما نحلت أمينة
2: واي حجي خوا كينات أجوغي زي حالف سرعاتاتكو زي تبت حلمي ومحالمو لكن مو انقاطع فيه
1: بلا حجي زر باخل النازل دكي نفس حنان غيت
0: واي واي قوالي واي قوالي قد يخط الدفع انكسكزي استيا
2: يا غني لي
0: مسكنيتي بتقميت انتمن انتي مسيلكي
2: وا دحانيكو تايدا تقانيني
0: وا انتك دحنا دا دك ايدا بخوفن اندي انزبال عساتيا زاديخن اندي خا بتصفرنا نابلت بسرح حطفاركن كيدو اديخ خا حاجة زي تفوتوني
2: حاجة زكو زيت الله يكون قن شرح زي بل حاجة سكونا اللو
0: انكبالي خافت شرح زي بل حاجة
2: واو ازهو لنعي يغني اللي
0: تقام يلي انزاقالي وارك هلا اللو قن حانت نقرك تحقزني اخي
2: تقام يلي انتك حقزك
0: نحن يبالي حجي سبكي رئينا مو نحن يندخلنا نقركي
2: نتالكي دفر زي تحفر بفت ما يتحسبي نمن كتعشون نعين قوالي ارترا
0: نغات ناي مادة اغتوصدي دحان كاريكني
2: كيدي كيدي تراي نفكار دا انا الكندي
1: موزندك اي كيدا بلا وشت ايم سحوات كنت درارا
2: حراي ماما

0: كنت خلاص تلت أنا مرت قانت أنيرة بمقياري بتعامي إيه حوجستي مغنياته أفتزق غير كل جزء لعلته عرقني وركو بقعت إيه أري نفسي نخفتش غيرني مس أسألت أنا إيه مينا توهالناون تبغى بقعت عن تياب شو جزء أنا بتي أبت شو جزء إنه وركو درجاني ولقيت أوه نيرة حجي بتعامي إذا بدها نيرو في اللي كاب كلتا جانتا مو بزحات جانتا تقارن تزلوا بزح تتأو أتاتي زمتك مو نحن تتغنى من نعي مالتي نعو نغم خبر دهيلة بزح عينة سرح نسرح نيرنا مس أسلت أنا مكوينا مالتي سلازي بقعتي نخفتش تاقانتا بتعمية حقي زهني تصبق بقعت شو كمت وين جميرة أبك سبتا ودد دريفون ولا قريز كان يمخات عقميون بزيارة أو أما عويلي مالتي سلازي بزح حقي زهن تاقانتا
1: مس برقتي منالبات كم تعدادي كم تعدادا ميت متن عفتي تقول رزنا برات وددر أب كانت عرق كلها مالتي نفعت يا همزي توه بزلوه تعدادا ميت كل نجار تقول رزنا جرسي أوشتا حد حبوق نجار كم زلس ترد كتعدادا ميت ولا أصلت أنا دين هذا كل غاس صبوق نجار كافت سبتر زرعي كان نجار له دهار نعجات أم وينو أب كلتشين إسران كلتن كاب غانتا عرق وطيع يعني بس غانتانا غانتا غالا نفحيت عطو مالاتيو تي ليلانا همزو بلاكات صانا هو بدق بزح صبوق نغر سلزنا برا أو متيها مساي صبوق تسارح غانتا غال أمينة ها متي مساي آتي افتا غانتا صبوق ريزالت متيها ولاتي ناتا زنورتو درجة معبالهون أزي عبي مالتي صبو وتي تنتنيرا دارغا افتي غالا نفيد متتلوس كاب بوديوم زي وردتلو واني نيرو مالتيو بلبات تنتقدر انتناتنا افتي غزيتي ز متتلو برختي دارغا غوبن كفص ما غيدن سلاز نبرا دارغا بينيات تواسون يران تزبزح غن لك افتي تهبا تنتهبا ملقتي تدقيما افتي صبو كونديشن ماتيا لنفسا أبزل على درجة رخيبات مالتيو تصبق عمدك يحليفنا مالتيو أفتام سايز نبرة الله أبلتشين عسران كلتن سقاب كلتشين عسران سلسان مالتيو.

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أم كتلة تركوا بزخبركم تعذبتنا كما يتوعلوا فرك معالت فرقنا أغيلون اللو مقدام تشعاتكم بستدالوا هاقراون أهقراون زيناتات حيزولكم كريبة زلخو أرسي ماس مرومي نمكتلكم بخبرنا عدنكم بغندار استزينا في اللم أبزوب عن سبات تتكامنا توريس تماي سمانين حدد مئتاويت كم زبت حيات تحبيرون ኣብ ዓዲ ክብሎን ዞባ ድባርዋ ብምውሃድ ዓቕምታት ኮምን ደገፍ መንግስትን ልምዓታዊ መደባት ተሰላሲሉ ኣብ ከተማ ከረን ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ምርኢት መፅሓፍትን ምህዞን ሰንዓን ይካየድ ኣሎ ህንዲ ንገለ ናይቲ ካብ ሩስያ ዝዓደገቶ ኤስ 400 ዝተሰሚየ ስርዓተ ሚሳይል ከም እተረከበቶ ሓቢራ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ማለት ኣስያን ኣብ መዳይ ፀዓትን ንግድን ዘተኩረ ስምምዓት ተፈራሪመን ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝር ዜና ኣብ ዞባዓን ሰባ ኣብ 74 ሚታዊት ካብ ዓድታት ብዝተዋደደ ፕሮጀክትታት ተጠቀምነት ፅሩይ ዝስተማይ 81 ሚታዊት ከም ዝበፅሐ ተሓቢሮም ወክሌሪና ኣልማዝ ወልዲ ገብርኤል ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይስዕብ